أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولا مدانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

یان پلدکن ل دابزینی سزاکه اتو چپکه پیام بله بله اما ایشی من نیه من ناتوانم بریار لوا بدم من ناتوانم ناتوانم فرض بکن لسر خواهی گورکا پلل دابزینی سزاکه تام بکا کی خواهی بتکان هیا یعنی علمی مناسبات لعلوم قرآن مع علمکا مناسبة لنوان آيتكان بل كتناند مناسبة لنوان سورتكان يعني سورة ربطها بيوانديها بسورة أويك لدواي خويده ربطها بسورة أويك بيش خوي هاتوا كواتا چون دكري أتو بشك لآيتك ببتشريني لآيتك داري بينو وبكيف خود تفسيري بكي بظانم چي أو تفسيري كردوا فرمو راي يك لمفسرة معتبرة كان من بوبينن لسردم الصحابة وهتا استا ككسك أم بوچوني هبي ككسك أم تفسيري كردبي كبلتن أم آياتيان أم بشلو آياتك خواهي قورد فرمت إن الحكم إلا لله ما بس في أويك إما حكم كدبي قرآن بي نقدبي سنبي دعاية بريزان خالة كثر أقر قريمانة بلين أم آيات باسي أودك كوكو وأما جمع بكر أم آياته هيش بيوندي بو بابتا ونية بابتك صدو هشتا درجة جاوزة لقل أويك أوان باسي لودك بلام قريم أنا أجر بلين إن الحكم إلا لله ما بستي بأو حكمية كأحكام شرعية باشا ليرا خوخواي قورا ليرا فرموي إن الحكم إلا لله ناي فرموا إن الحكم إلا في القرآن خو أجر بوشي وزباتبو إن الحكم إلا في القرآن يعني بهرحال لو أنا بلين يعني حقك يوم بدأني بلين أم تفسيري أم تفسيري لي وربقرين طبعا خو اگر بو شوازش بهات بهر معنا و اوانيه كحكم للسنه والناجله حتى تنانت اگر بو شوازه بهات بو ان الحكم الا في القران سنه شي دقرتوا بلان اصلا خوي قوري لي رفرمو ان الحكم الا لله وكو بس ما كنت بابتك اصلا جوازه بلان فرزا قري ما انا بابلين اما باسي او ما بدك باشا حكمي خو ادي السنه شهر حكمي اخوانيه اخر قرفتك لي ري اشكاليه كلي ري ككسك واب زانيتن أو أحكامانيك للسنة هاتوا أو حكمانيك في عمر صلى الله عليه وسلم هنايتي لا فرمودكاني إثر بقسبي بكردوبي بتقريبي يعني أو حكمانا هيج بيواندي بخواوانية والعياذ بالله هيج بيواندي بدينو بوحيوانية إخوانية هرشي حكمك هاتبي أما حكمي إخوايا إثر لقرآن هاتبي يعني للسنة في عمر دوليد إخواني السلبي هاتبي حكمي إخوايا هر كسك قناعات بو بكك سنش وحيه للان خواوا هاتوا كواتا تشي جوازيك ان الحكم

بو صيغيهات وإني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. من هشتك حرمناكم إلا أو شتيك أخوي قور حرامي كردوا لكتابك يخوي قال إن لكتابك يخوي ما بس في قرآن جارك فيش هم هشتك أما حديثك لا وازة حديثك ثابت نية ضعيفة صحيح نية حديثك كمنقطعة بشراني تدالة سنهد حديثك وكاتك حديثك يعني يكم مرج لمرج كان حديث صحيح تيداني او ايش مرج اتصال السنده كوات جارك فيش هم مشتك حديثك كضعيفك لا وزا اما اي شيء بيناكريتن ورد كريتو وناكري بكريتا بلقال سر هيج حكمك بو امامي شافعي امامي بيهقي من رونيا كريتو ك لري امامي طاووس ك حديثك كان روايات كردوا بلام خد امام شافعي كرواياتك دفرميت هذا الحديث منقطع منقطع بشرانا كواتا بشرا وكواتا حديثك ناكرة سودي لي وربجي لي بلان درزان حديثك ترهية طبعا او حديثة من دوزي موا لبو ام لبو او او بلان فكرية ام طاقمانا ام بيرو بوچونانا يعني ام حديثة ضعيفة بلان حديثك ترهية بهمان معنى ام حديثة مختلف فيه يعني زانان راي جوازيان لسرا هندك لزانان في انواية صحيحة هندك لزانان في انواية ضعيفة كأو أو أو بلقي أو النية يعني من بلين أم حديثة مدوزيتا ووكو بلقلو أوان أو جاجدين ردي بلقا كيدا دموا حديثة كتشياب كسلمان فارسي دا جيرتوا كسياري أنكردوا لفيغنبر دوليد إخوة لسربي لسر حكمي هندك لا بلين يعني كرو بانيرو هندك لو خواردنانا فرموي فيغنبر صلى الله عليه وسلم على ولام دا فرموي الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه كبي عمر صلى الله عليه وسلم فرمو حلال أويك على كتابك خواد هاتبي حرامش أويك على كتابك خواد هاتبي أجر خواي قورا حكمي اشتك باسي نكردبي كأما إيوي عفو كردية وكدلين يعني أصل وايك درست حلال الأصل في الأشياء الإباحة حديثك مختلف فيه هي هندك بيان صحيحة بيان حسنة هندك بيان لا وازة طبعا دلن أواني كدلن حسنة لبرا وك روايات وآسنة دي زور أبوي دلن في يعني دلن أم حديثة حسنة بلام ليرا إما دلن شيب دلن قريمانة أم حديثة صحيحة يعني حديثة كي خوش يعني كرديانة بلغة صحيحة آية أم استدلالة جائزة يعني نخير زار إمام بيهقي دفرمت إن صحت هذه فإنما أراد فيما أوحى الله إن صحت طبعا صحيح نية بلام قريم أنا أقر صحيح بو فإنما أراد فيما أوحى الله ثم إنما أوحى الله إليه نوعان أحدهما وحي يتلى والآخر وحي لا يتلى دفرمت أقبيت الراس تجبي خواهي قرر ما بسي في أوية أو حكميك لري وحي وهاتبي وحي جدو وحي موان هي وحي يتلى كقرآن ووحي لا يتلى كسنة بيغمبرة دلود إخوة إلى سربي أو جاء إمام بيهقي دفرمي يعني تفسيري كتابة كتبة جيرتر دفرميت كتاب ما بستي في قرآنية كتاب قرآن وسنة ما بستي في دينة ودينش قرآن دا قرتوه سنة إش دا قرتوه ابن حزمش بهمان شواز دفرميت وهذا حديث مرسل إلا أن معناه صحيح دفرميت حديثك مرسلة منقطعة بشراني كده بل معناه كي صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الخبر بأنه لم يقل شيئا من عند نفسه بغير وحي من الله تعالى إليه وأحال بذلك على قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى ده فرميت في عمر صلى الله عليه وسلم لو فرمو ديا بيمان دالتك هيش قسيك أو الأخوية ونهنا وبلام لري وحي بل كل ري وحي وهنايتي بو إخوائي قول ده فرميت هر قسيكي فرموي بيت أو وحي بو برزان يعني آخر خال كأما جابي بكم بو سكردن لسر أم بلغيها يعني براستي زور جي سرسرمانا كدبينين زور جار أو بلين طاقمانا أو بيروكانا كبلغي دهنوا يعني بلغك حديثة كشي حديثة كضعيفة وديكة بلغي بورد كرنوي حديث صحيح آخر أما باشا شون دا كريئة تخوت حديثي صحيح ربك يا رب لا إله بروا شو كحكمك زيادة هنا وحديثك أجر شيء صحيح إش بالله للاي كوي قشتي زانيان أتوبيك يا بلقل سر أوك حديث

صحيح رد كيوا بحديث ضعيف أخذنا كليتا أما تشمن هجك يعني بل كجار وهي والله حديث كان موضوعة لا أصل له دان دراوة هل بس راوة بدرو أوك راوة كتشي دبينين إذا كان بلقاب ورد كرنوي أحاديث بخاري ومسلم أما براسي من هجك زور هلا يعني هج بنمائك الزانستينية بوي إما كاتمان تعابوا إن شاء الله إما بلين لبرنامج كان داتو زيتر قسل سر بلقاكاني تري أوان دكين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خشيستان دابران بهوي مانج رمضان بيروز رمضان ورويدا لنا درس كما أنا كدس من تيكل ودرسي جيان سازي لخزمة بيرو بوشون وفكرة كاني زاناي فيا برز إمامي ماوردي كيشك زانا زور قورو دنيا قيشت وكاني مذهب إمام الشافعي. كتاب أدب الدنيا والدين كتابي في زور نايابا، شون إنساني مسلمان هو الأداة ديني توك مبي أبي أواش هو الأداة دنياي توك مبي، شون هو الأداة ديني ساز بي أبي هو الأداة جياني شي ساز بي. لم كتاب نايابا بوي باس كردين ك لبشي دنيا كيا شون دنيا سازي بكين جيان سازي بكين. فرمو إنسان بطبعي خوي مدنية بتنها ناتواني بجي أبي لغل إنسان كاني ترابي هموان بيك ودزباري يقدر أقرن إنجا جيان يعني أرو. هل لم كتبا بيوتين إمامي ما وردي بشكي خود بجواني لدنيا ورقرة بشكي خود مدر دسي خلق، شون دين داري خود بباشي أكي طاعتي خود بجواني أكي خواناسي خود بباشي أكي بهمان چشن دنيا داري شزور بجواني بك. حول بدا دنيا لدسي كافران وبيدينانا نبي لدسي خوتا بي ململانيك جنك لسر دنيا لرو اقتصاد دنيا داري وكسي كي بهزب بيوتين ك جيان شاك نابي أبي همو فردكان شاك بنوكو ملغش باش بإنجا طاو الدنيا ركبه. فرموي صلاح الدنيا بالفرد والمجتمع أبي تاك تاكي فردكان شاك بنوكو ملغاكش باش بي كسيك زور شاكي جوا بخيتنا وكو ملغاي خراب برو آراستي خراب أروا وكسي خراب بلنا وكو ملغاي كي باشا ورده ورده برو باشيت ليرو بيوتين كواجب لسر إيما شون إصلاحي حالي خو ما نكينو نفسي خو ما تربية دا أدين أبي كو ملغا كمان فروديكي جوان وتوك ميه بي إنجا جيان من أسود أبي إنجا فرموي حالي دنياي إنسان كان بشش خال بشش قاعدة بشش ياسا دا أمزري بطواوي يكميان أجر خلقك كديني كيان هبي وشوين يبكون جيان يان زور أهرام بي. عرضم کردن که زور کرد یاسا نمینه لولاتی که بلام لبروی دینی که متبع هیا سیرکی کاملا یاسای زور معنوی جی یاسا مادی کن اگریت من من لولاتی خوام انا که دین کاریگری که راست خو به هزیه این پیروز اسلام ابینی لزور شوی نه یاسا فراغیه بلام دین جگه گرت تو بوی ابینی گنجی که جوان پریگ ادوزت او تسليم يكاتو بخاونا كي ببيء وي سلطو دا صلاتي وسريا وهبي او الديني متبع كبالي بيو نبرو اخلاق برز دوم دانا فرموي قاعدي تشاكبونو جيانو سازبوني كومالغا بوا ابي سلطاني كي قاهيرو بهيس هبي لكوا سلطاني كي بهيس هبو حاكمو دا صلات داري كي بهيس هبو جياني انسانا كان زور ارامو اسوداء بي. إنجا فرموي سيهم دانا عدلي كي زور قشتي كهمو فردا كان بقريتو عينا بهمان چشن أبيتا ماي أويكا إنسانا كان زور هزب أرامي بكن وهزب قشب كان وحاليا زوزر باجلو جيانيا زوزر سازبي. چوارمين دانا فرموي أجر أمنو آسايشي كي قشتجير هبي أمني كي عام هبي همو خلقي دجيري إسراحتك أرام أبيتو مرتاح أبي مسألة أسايشي قشتي لهمو ولاتيك لهمو جيجيك بحال حياتي إنسانا كان زور قرين لمسألة أمني عامة فرمي بيابك داني إيشي أكرت وتي أيها وار داني إيشا كشتني داني إيشا زوزو الزحمة هج آزارك نيبا أندازي
0: يعني ئازاری دان ناڕەحەت بێ کەسەکە وەوت. بەڵێ کەسێکی عاقڵ پێوت وتی وەڵای هەرچی دا هەیە و هەرچی بەڵا هەیە لەسەر زەوی هەمووی بە ئازارە. بەس ئێمە ئینسان ئەگە سەرمان بێشێ ئەڵێن بەخۆ لەسەر ئێشە خراپتر نیە، دانمان بێشێ ئەڵێ دا ئێشە خراپتر نیە، قاسمان بێشێ ئەڵێن لە قاز ئێشە خراپتر نیە. کەی لاشە هەمووی ساغ ئەبێ کە هیچ ئیشێ ئێشێکی تیا نەبێ، ئەمنێکی گشتی لە لاشە هەبێ. کەسێک کە لاشەی ساغە و دەرونیشی ساغە هەردووکی پێکەوە کە سیر ئەکەی اینجا هەست بە ئارامی ئەکا، کۆمەڵگەش بە هەمان چەشمە کۆمەڵگە هەستەکەی کە ئەگەر لە هەموو لایەنەکانەوە گشتگیر ئینسانەکان ئارام نەبن، دەرک بە ئەو ئەمنە عامە بەوە ناکەن کە ژیانیان بەرەو ئاراستەیەکی باش چووبێ. بۆیە لە هەر وڵاتێکە لە هەر جێگایەکە کە ئەمن تێکەچێ، ئاسایشی گشتی تێکەچێ، ئینسانەکان هەست بە قەلەقی ئەکەن، هەست بە نامورتاحی ئەکەن، ئەمین نین لە حاڵ و ماڵی خۆیان، هەستیان بە زوڵم کرد، ئەمین نین لە شوێنی خۆیان، وە لە حاڵ هەرێکی لەم قاعیدانە کە تێک چوو ژیانی ئینسانەکان تێک چوو. واتە قاعیدە یەکەم کە عەرزی کردین فەرمووی ئەوەیە کە دینەکە بێ خەڵک شوێنی کەوێ، دووەم سوڵتانێکی بەهێسە بێ، سێهەم عەدالەتێکی گشتی هەبێ، چوارەم ئاسایشێکی گشتی هەبێ. لە مەسائیلی ئاسایشی گشتیە بە نسبەت ئینسانەوە تەسەوور کەن ئەگەر ئینسان سەیری جوانیەکانی ناو مصیبەتەکان نەکا ئیسراحەت ناکە. بۆی ئەڵێ پرسیاریان کرد لە ئەیوب لە یوسف عەلەیهی سەلام، وتیان ئەی هاوار بوو ئەو ڕۆژەی براکانە زوڵمیان لێ کردی و تۆیان خستە ناو بیرێ، وتی واز لەوە بێنن ئەلەو کاتەی کە منیان خستە ناو بیرەکەوە، ئەی بۆ بیر لەوە ناکەنەوە لطفی خوا چەندێک بوو لەگەڵ ما لە ناو بیرەکە، چۆن لەگەڵ ما هاتە خوارەوە ناو بیرەکە. بۆی لەناو مصیبەتەکانتا لە ژیانە هەمیشە سەیری لایەنە ئیجابیەکانی ناو مصیبەتەکان کرد. بۆی ئێمە کاتێ باسی ژیان سازی ئەکەین مەبەسمان ئەوە نیە ئینسان تووشی هیچ مصیبەتێ نەبێ، ئینسان تووشی مصیبەت ئەبێ. بەڵام لە ژێر عەدالەتە تووشی مصیبەت بێ، لە ژێر ئەمنی گشتیە تووشی مصیبەت بێ، ئازارەکەی زۆر زۆر کەمە، چونکە کۆمەڵیشتی تر ئەبینێ، معانی تر ئەبینە، ڕەحمەتی تر ئەبینێ. بۆی لە ئیسلامە زۆر گرنگی بە کەفالەتی ئیجتیماعی دراوە. دیقەت ئەدەی مەسەلەن خۆشەویستمان ئەفەرمێ صلی الله علیه و آله وسلم نان کەن بۆ ماڵی فڵان کەس، چونکە مصیبەتیان لێ قەوماوە. لە پەنای مصیبەتەکە هاوکاریەکیە بۆ ئەم ماڵە، بۆی وردە وردە پشتی شکاوی ڕێکاتەوە، کە ئەوە زۆر گرنگە لە مەسەلەی کۆمەڵگایە. ئەگەر ئەم هێزە پێکەوە نەبێ نات دەرەقەت نایە ئینسان بە چوار مصیبەت وێران ئەبێ. بەس کاتی هەر مصیبەتی یەتە ڕێ و کۆمەڵەکە زیان بەدەمیەوە، هەست بە ئارامێکی تایبەت ئەکە. جاری وە کەسەکە فەقیرە خەڵکی گیان بەدەمیەوە، کەسەکە نەخۆشە خەڵک گیان بەدەمیەوە. وەی لە ئیسلامە دیخە دەی کابران نەخۆشەکەوێ ئەم هەموو خەڵکە چێ سەردانیەک مردووەکەی ئەمرێ هەر خۆی ئاگای لێ نیە، کاتی ئەزانێ شۆڕراوە، کەفن کراوە، قەبری وە حاضر کراوە، یعنی ئەرکێکی زۆر قورز ناکەوێتە سەر ئەو شانی ئەو ماڵە، هەست بە ئارامێکی تایبەت ئەکەن. بۆیە ئینسان دائیمە لە کاتی مصیبەتەکانە لە ئەمنی گشتیە، بەڕاستی ئەبێ سەیری ئەو لایەنە بکا کە خوا جل جلاله دەروی لێ کەوتووە لە پەنای مصیبەتەکانە کۆمەڵە ڕەحمەتی بۆ دانەوە. پێنجەمین قاعیدە کە ئێمە گەیشتووینتە خزمەتی لەم کتێبە پیرۆزە ئەوەیە کە ئەفەرمێ خسم و دارین، ئەوەیە کە ژیان سەوز بێت. یعنی چی ژیان سەوز بێت؟ ماوەردی فکرەکەی ئەو هەیە، ئەفەرمێ لە دووشتە ڕزق بۆ ئینسانەکان زیادەکە لە دووشتە. یەکەم کەلوپەلەکان خۆیان دەستکەون، دووەم ڕێگەی کەسابەت هەبێت. ئەم دووشتە وەها ئەکا کە ئەو وڵاتە زۆر لە ڕووی ئیقتصادیەوە زۆر لە پێشەوە بێ، زۆر ئارام بێ، حاڵ و ژیانسازی خەڵک زۆر زۆر مرتاح بێ. یعنی سێوە دیقەت بدەن لە هەرێمی کورسانی ئەمە، هەرچی تەوێ دەسەکرد، بەڵام هەلی کارت نییە، بەشێک لە بەشەکان نوقسانە، بۆیە خەڵک سەیرەکەی ئاسوودە نییە. هەمیشە ئینسان بە چی هەست بەو ئاسوودەی و نیعمەتی شینی ژیان و سەوزی و جوانی و جەماڵی ژیان ئەکا؟ بەو دووشتە لایەک تەواوی شتەکان دەستگیری ببێ، لایەکی تریش تەواوی کارێکی وەهای دەستکەوێ کە بتوانێت ئەو شتانە دەستگیری خۆی کرد. بۆیە ئەمڕۆ ئەگەر ئینسانیەت دیقەت بدەیت لە خەتەرێکی زۆر گەورەیە لەوەی کە زۆر ماندوو ئەبێ ئەو شتانەی کە پێویستێتی دەستی ناکەی. یعنی بڕواکەن ژیان بەرەو ئاراستەیەکی وەها سەری ئەڕوا تۆ فریانە هەر فریاکەی شتەکانت فڕێ بدەیت. ئادەیەسە کێمان هەیە تلفزيون الرشو سبي لما لو دانا بي مجبور بي فرعي بدي هل نازعي چيش لك بارشي بونا كديت شتي كتير هذا شويني برا كردو استجم موبايل وشتاني كلما لو انا هميا فرعي ادرين حتى اما يكبر دي من ابي الرجل الرجان كاكار وفرعي با شكو اسا من مجبور بوي صوتن بقات لا ايو اما يكن زيكا كمو بس اللي جيهانا ما يكي زيركاتو لانو ام بنايا لسوچكا ما يكدا ان ريو ترتاو قال له قصاك او خوي صوتك تم مهما كان كذبه رايك يا شباب اندازي خوي قورشي اكا اشي دابا جاي هميان فيز بونك ككروان خريج جهازك بلوسر ورشيك ودنجي من زياك وكمك خوي رشيك وترتيبك طب ابي امش فريبن اوش فريبن بويا كعظيم خص بدار اميك ما وردي باسي اكا او همش كان دستبر بوتو لجهانا وهل كاريش بأساني دسكي وأوشتان دسجيركي بوي أم رحمتي خوال لما وصل سعيد النورسيبي فالمي أم الزمنة زمني كريتشيتي لهم إنسان كان بوي تكريتشي أه تودي قد بدن فريانا كري أو إيش طاوكي دانية تريد أو يتر طاوكي دانية تريد كاتي قزان عمر الطاو لبيناوي أم آلتانا هر كوت كردو كوت هيتش شي إسفادي نو شكا بيشتر أيانو دي أيانو المدة تكتير يعني ثوريكي معرفي قورتر دس بيئكا كجي بيانجا يسا كان لو درت وصين جي شرش يشتا جي شرش يشتا يمال جي شوار جي هن برو قران كاري زور قورة أروا وإيمش جار بجار كم تر بچوك أبينو لبينات شكو بويا بويا بويا جيان سازي يعني إيمال تصوري أو بكين بلين والا كاك إيمال ما نوي دولتكي مسلمان دروس كين أبي الطوابي اشتكان أبو خلق دابين كربي الطوابي كاريش أبو خلق دابين كربي أم دوانا هردوكي دو جمسري أساسين أم لا سياسة كان أم بياوة سياسة هجرية هزار وست صال بيج استأو أفل جيان آواء شبر جيان كاتي ساز أبي أم حالتا أبي للاو كومالقايا الطوابي بيدا كتابي لهردو بارك وش لباري أويك إنسان همو كلو بلكان اوي كبيويستي دسيبك باسان نار حد نبي لسدس كوتني توبير كرو بيويستي بجنن بيودسنك او كو دول افريقيا شن نار حد ابي با بارش بي سودي كني يعني دوستك تشوبو اي اي وستم خرمان بو بكر اي زور بيرم كدو اي خرمان ني اي هجدر روج من مشك مجهول بو تلفونات ماكل حتى بر خرمان بو هاد لري بحر ودواء تربري وشكان ودواء بولاخ وهتا قيشتلا اي توزك اي خرما كشك هاتبو او انا قرمالي يا ابو خري وخساره تشتكت دزناك يبا بارشه يبا بارم بيه وبلا مشتكت اي اميس خورني كي زور قوريان بدلي خون بو ساسكم اي نمتوان اقر نبو رون نبو شد نبو اي تو تصورك اشتكن نبي با بارشه بي سوديني لعين كانت اشتكان ها مو هبه سو كردستان شي تي يا شي بي بيهني هني بلان كبارن ابو سيولن ابو بدس خلق وعينا قرفتك وعمر يقول عبد العزيز الرضا ورحمته خيل دو او هي يعني مؤمني شي ايمان داري دولمنت كسيكي تقي دولمنت كفلسفي ما ورديه لقال كسيكي هجاري بابلين باخوا ناس يجبن أم دوانا كاميان دنيايان طاو طبعا دولمانا كدنياي طاو دنيا سازي بو أميان طاو ترى أميك دين أمري بأيما كدو أميان بو يا عمري كرة عبد العزيز رضا ورحمة خالي بأن أميك نسيبو أبو موسى أشعري فرموي أجر هركسك هاد داوي قرزي لك دي سيرك أجر خاواني بنمال أبو خاواني باربو بيدر قرزك بيدر أجر خاواني أم دوانا نبو بحزر وبيدر شكو احتمال نيهنا توبوت الله أمش سري صرما لما فرمي أو كسيك خاوني نسب حسبك روينية باركة تربو إهنتو أو كسيش خاوني مالا بيسي مالي خلقنية إيشاكي خوي طاو باركة بو إهنتو أو يتر باركة بو ناهنتو بويا أبي لسر أوين دابني شرط وشروط ومرجي لسر دابني كسون باركة بو بجارتو لكي أو تسون مبزاني قوتي دانوي هيان لرواياتك أفرمي بيوت عفوا عمر يكون عبد العزيز نعم عمر يكون الخطاب بيوت الله لا نامك فتي أبو موسى أجر كسي كي هجر هاد قد قرزنا ده تبي دري بارك أبو خوي تكون نهيه نتو نتو أنا بيانه هل بيدري أبو خوي طاو هلا أول أبو يكون هباري جنده ئەوەی کە زانیت دەوڵەمەندە ئینجام حیساباتانەی لەگەڵا بکە و دنیا سازی بۆ ئینسانەکان چۆن دەستەبەر ئەبەو شێوازە دەستەبەرە بکە تەقواشی هەبێ دەوڵەمەندیشی هەبێ ئەفەرمێ هەندێ لە سەلەفی ساڵح فەرموویانە إني وجدت خير الدنيا والآخرة في التقى والغنى. أنا حكي شاكي دنيا وآخرة اللي دوشتا بيني ما نكوب وتو. لا خواناسية أو هم آخرة ودست بركة والغنى. لا دولة مني. ووتيانا وشر الدنيا في الفجور والفقر. مشر الدنيا وآخرة لتشيا كوب وتو. إنسان فجورك تجاوزك لحدود يخو وفقيريش. لم دوانا وسرشا واقلي. بويا زور قريقا كاتك جياني خلق ساس أبي دولتي مسلمان هاتبي لاني فقري خلقي بركد بيتو لاني فقيري خلقي بركد بيتو ويبيني إمام عمر رضا ورحمة إخوائي لأبي فلسفة كي خوي لصالي مجاعية نادسي خلق ببري شكا الدولت نيتواني و بيها مشتي أبو أمانة دستبركا فقيري كي نهي لي بو عقوبة كش يعني نهيش دولت کاتی اتوان عقوب دانه که شتکانی با جیب جک کرده بند کارکانی با کرده بند زور بابتی تر من هی حتی لمسلی جنهنان با گنجا و احکام کانی و دولت اسلامی اگر هی بود چن واجب لسری که نهی لی گنجا کان ببی هاو سر بمین نو کچکان ببی هاو سر بمین نو همویان او که ترتیب که اما کارکن لکارکانی دولت چون که فقر که الان فقر و تصور نکا انسان تنها فقری سکبه فقر الجنس فقر الصحة فقر هم وش هم ولا أنا كان أقدر مسائل خصب بابلين صوزاي جيان هم لا مكاسب وهم لا مواد شكسابة الدسكة وشكلوبة الدسكة أفهم هري شيء لما ندوشتن كبيكا وبستراون بهيش وازلك جانابنا الله اگر بيتو كارو كسابت نبي انسانك فقير اك اگر مواد ديج نبي انسانك فقيرك ما صار الكريم مدرس باسي زماني جراني اك صار جراني جورا الله باره هو بلان بهيش يوازي تو از جنم دز جيري تو نأو نانك دز نأك الله بو يزور كاد ادويني كسك مردوة باريس بيلي جرفاني ايت بلان لبرسان بردو پارسپیکه هیچ سودی که لیور نگفت و پارسپیکه زیو بود لوکات. لبرو انسان هر دو اوشتانی دزگیر بیه اینجا قاعده پنجمیت دی که عیشه که خوش و جیانه که آرام روی تیک. قاعده ششم کور ام جیانه ایما تنها به ما نسهز نبه. بلی والا سلطان که بیتر ایماش باشه بینو دین متبع به باشه بین یا عدلی که گشتیه به یا امن یا بابتك هي جيان زور قورئك أوش هواي قوري يعني أمتي إسلامي يشب لشتكاني كأمره لدستي داوه هواي قوري أملي زور قوري لإنسانا كان إنسانا كان زور قورئك همو إنسانك أخوة خلقي كدو بو الزمين وزمنك ألو الزمين وزمنا أبي فكرة كاني لو الزمين وزمنا قورتر زياتر بن إنجا قشئك إنجا ورده وده فكري قورة الأبي وأروى أفرمي تصورك عمري همو إنسانك كم ترى لو هيوانك هيتي همو إنسانك لسر زيوان إتر هيوان كان أقوره إسا مسلمانك إغوري بينا للصين همو بيري لا أويك ظلم الصيني لسلات إتر بير لشتي ترناكات أو لو حالته ولو نارحته إمجل كردستان بينا تنها بير من لوي والله معاشي كرك بيك بدري مثلا تبير ناس ولا شتي ترش كجار مشغولي قوي ورا مثلا مشول افريقيا مسلمانه كبيره بلا تشي اتي تشيب كي شلون كي انا بس اوندم هبي من الله كم لبرس النمر حتى اكو بتوان مثلا ايش زياده كم بتوان خدمتي بدينا كم جاري مصر شيزاد بو كرامو ايو كان جيك زو داعي شي غوربو تنزانيا أي يوم تشيته وتي والله إن بس دو رقم هم هوايتي بس دو رقم لو تندو خد دو رقم وشيء تي والله يشي كان جليك جواني بيلا برا كم أكرمو لبرا كم بوي أقل لقال كافران أقسم كل جلكار ندرب جليك جوان لو دوج مكابري يشي أكرم دنجم ناقة اوان شو مكابرين بيك قصه كان من تنها ودشتم هوايتر من يطاو دشتم باندازي زمينيتو فكره جورتر وجاري ويا جنجك ابيني تنها بيد لمزقوتك خويا كات بيد لشوار مسلمان قاتو كبيك وانا بتاو هر ام شوار سلامت من دين ما يتتاو مسلمان يتر ابيني سرزوي هو ابين باندازي جوري زانست فكره جور ابي اعمال جور ابي دوشت هي ابي اجما ليبي اعمال اماني اعمال اماني يعني خيال هي وفرخ شيء خيال شتيك هيك هو كارغني هو كان لبردستاني هاد بخيال الري بلان هيوا او ايش اللي صار كردو ادواته كان حاضر كردو هكا وردو ده كارك جيبجيك كسي كي زور فقير هيك كارو كسبنا كلام الله ده انشتو خوتوه همو دقيق خيالاتك كأم دولمتني كسي سرزيو بارا بخشو خيالا هر أم كس فقيرة لناو بازارة إيشك بأمد يبي بيت دولمتني كسي بارا بخشو أوين أملي هي هوانة بس ما كبار اللي أوت خوتو أمان تنها خيالي هي للشرع خيال من هي بلا أمل كان زور جرنجا أفرمل لك هر كومال جاك أو أمل فسيح نبي أو هي واجشتي وجورانا نبي كسرزيو داجيركا ولا تك جورنا نبي أهرامش بخلقينا نمونه موبایل کانو بینه لو کلام الله و نامنه لو اسیبت انگوستیله لدسته پیوز نکه بگری ساعت شرکت شرکت او کنایی نفر که دوزیتو فلان کس آکی خویله او آر رو آکیک ایج دیه هر وای علی آکی دست به یک وقت سکت نگذی باش صوت که تو جواب صوت که ایج جنر همونی به تزیره اما بوچی اما خوب باشه اسما یاری پی اکن اما نه ابی جیان پیوستی باید که لمش درش سریعتر بیا کاتکی. جیان برای سریعتر آر را کسی کاتو بیاری که تو سریعتری که باشی وازه. کسی کتر سریعتری که بنا اشتر. حتی او کو آمال جورتر بی. دولت جورتر ابی. بیر کن اول دور زمانی هارون رشید عباسی کن. دولتی مسلمانان گیشت آستی کیوا هاتن. هر چی علم هی لسر زبی. همه این ترجمه عربی. أشوف علم أنا بترجمة عربي. تبير كرو علمي فلكيات، علمي منطقة، علمي الطب، حتشيش لمسر زيها كسر حتى تشيرو كداستانا كان. وين ترجمة كله وديمنا ونازم شيء. هم لو زمانها هو ترجمة كرو ألف ليلة والليلة. هم هي زمان عباسي كان. بو ترجمة كرو أمان. تصورك آمالي أم دولة أوان دقة وريا. هارون الرشيد سيري هورك. الله يهورك لك شو أباري ببعد. يا أباري الراسخو بس دولة مسلمان أو إسفاده لا يا لغير دولة مسلمان خرج باجك هر ورقرب بوكيو أروي ببارب سيريو أهمالك جوركة سيري استرشك مثلا أمالي أما تشن بچو بويا دنيا من ساز نابي أگر هيوا من جورنا بي كوتا خالتي كباسي أكا حتى وكو هيوا من جورتر بي جيان من آرام تر تو بيت ظلمی که پچوک دائما خریکی گرانکاری بیل ظلمی که پچوکا زوشتی گورت لدست داوا جاری و های انسان شتی که پچوک مشغولی اکا فتنه عبدالرحمن کوری اشعث لوتارکا و دریجی باسم کردو زور حافظ قرآن و عالمی گوره گوره هبون که ام فتنه دستیان پیکر اما بس حجاجیان ابینی ظلمی اکر هم عالم اسلامیان نابینی شرکیان برپا کرد هش سالی خواه كنت نشان عبد الرحمن كوري أشعث دوائي تيجيشتم برا روشي مانك أمتي سامة همو دواخس بهوي حجاجة وشوار ظلمي أكل أو همو اشتما نأبيني اشتكاني بشتي حجاج ما نأبيني دي تصورك أمرو إما لتش آستيك لم أمل فسيحاي يعني چنك بير مان قوري چنك فكر مان قوري آيا فكر مان أون دا قوري مروفاياتي رزقارك يان تنها أسل بيدك بشوكا جارك نمونا مهنا وبوكو مالا قنج تم أزان بوشي بيري إما سليمني إما مسلمان أمر وكوه پنجاكز دار من لبا تو بير كرو پنجاكز لا يكاتا دار لبا تو چيك فريا كوي دسي والي بكي يكدو دار بجاري تو كم تربركي هرونا فريا كي بير لو ناكي تو باشا كي هي هاني أماني داوكا دار لمن بدن هو كاري أما چي أمانا دار لمن أدن فريا وان ناكي فريا كي بك دار بجاري تو أمر رؤية ما أومن لهذا، لا عالمي إسلامي، بس فريقة كمين لو أر والله نفر قرآن سوتان أكينه الله فرتنا هاوش تكمل لبيرة ستر لبينايو والله نفر يشترك كيان قصي شكلوا بيتوانة شريعة هما مشغول كان بمشتانه أو هم يدارن برمانك أما نأم دار بجرنا ما نأو دار بجرنا مولانا رحمة خويلة أفرمي سير كان سكر أجر بردي تي أجري بلاماري بردكنا رك بلاماري وكسيا كبردكي تي أجرت الله حتى صيك أو أن دير شيء أزان أي إما العالم الإسلامي فكر ما تشونا أو أعمال جورت شنيا ك فرماشة كي موضوع الله الأمل رحمة من الله لأمتي أمل رحمة خويا بأمتك أفرم أجر بها تايو رحمة أم أملنا بوا هيوانا بوا دايك قد شيرين أدا بمنالكي بلام هيواي زور بمنالكي شيري أدا كز داريكي نأتان هيواي هيك أم دار لي بخوايا وشكان لي بخوايا نجو باخي دروسك ومال دروسك يسو تبير كانوا بانجان صلى الله وبيش شم مالكي هلب جهي ما بيتو هما تخت كردتو دان كدان كي يقر ما بي آجور دولة تختكينو فلمك ديواري وهو أهوانا بانا تختي كنا عم نتخوّر السير يا عقلك أأم الدوارة ماشين دوارك بارك الله دائما تسيري أو زمنك سيري أم زمنك كابو أم كسه أجر هيوا نبوايا لو يكمل من على كاني سودي لو رجل أو هم جهدي وشيك أو هم ناراحتي أزان أو دوارة بتشانك راو أزان شيء بردي هنا وفقير شيء قريان قرت وتدور الدائن وتدي وسابق لو كريك أرو دوايش نوك شغل اللي يدل عليه دي بير كرو اگر امال نبوي هي وكان نبو ناخذ جيان همي اوستا بويا رحمتي خويا لما وردي بي افرمي حالي خلق جياني خلق بمش ششكا كبي علي بلام كم زمن هي هر ششكا تندسك كم زمن هي ديني متبع وسلطاني قاهر وعدل شامل وعدل امني عام خصمي دار واملي في فسيح وعلى زور كم هي هر زمنك برق لما انا ضعيف أبي لا وازبي لو تي هرش شكشي هبي بلام بكمي سلطانك هي قاهرة بلام قاهرة كي أون دنيا دينك هي متبعة بلام كم عدلك هي بلام شاملنية أمنك هي بلام عامنية لا يشتروك خصبك كلوبل هي كسابتنية هي وكان هن أدواتي هي وكان نين بوي أفرمي أجر أمش شكوبنا وبيكوا رج إروك بهجدوا بالنسبة خلكي مسلمان وأبي خلكي مسلمان كاربود دولتي كان أمشي شريط يعني أبي كاربود دولتي كان دروسي كان كدين تيا زوز وسرور بين سلطان مسلمان زور بهيز بين عدلك زور شامل تيا كافر ومنافق إيش بقولته عدالتك أسايش كزور جوري تيا كافر أمين بين حالي خوي مسلمان وكارو كسابته همو أوانك إنسان بيوستي أما ذكر به وهي ويلا وكان يزور جوري به زو بربلاو به حتى وقت بتوان سرزوی زندو کنو او دان کن اما نیک عرضم کردن بنسبت کومل گو او های فکری ایم مسلمان بو دنیا داری من و دولت داری من بو شوازه یعنی ایم لوا چه بیر کنو بلن باش گنج جرک پی علی مثلا علی که اگر تو دولت مسلمانان دروس کرد چی اکه یکسا بیر لیو علی هچ کس زینای که داری لیا مشکل زی که دسیه برون جا خوا حدود باشی که بچوک أي بشكاني تر أي أمن عام أي مسألة خوش جزراني خلق هم وأنا كاري تويل الدولة المسلمان بويا جيان سازي إما بمعنى أكريوكو ما وردي ومن باسك لدواي جيان سازي يين سر أوي خومن شون ساس كيم بنا وأم جيانا كما وردي بكم الله فصل أويش ما بباسك أمر أمن ذي كفايته دواءك إن لذاتي باكي برواد قار خواي لد أبارينا ولد ألالينا ورحمته بزيه وكرمي خد بسرمانا ببارين خواي جان عفو عافيتي خد بسرمانا ببارين يا إلهي دواد لأكين برحمته بزيه خوت رحمته كان يخوت يا إلهي بسر أمكم ملقى مجتمع مسلمانا ببارين يا إلهي أم صالاني كبرو بيرمان دين إلهي بيان كرباش ترين صالة كان يجيان من يا إلهي أم صالاني كبرو بيرمان دين بيان كرا صالانك أمتي إسلامية هل ستوسر قاتشكاني خويا رب العالمين خويا جان داوان لي أكين بناوي جوانت وصفتي برزبة اسمي عظمت كرمي خود بسلمان أببارين اگر چی ام شایانی هستانوی امتک نبین یا الهی ما کر شایان یا رب العالمین الهی هموشتک من لنوان پنجکانی تو تو خود درگکانی خیر بسد من اب کرو تو خود برز من کرو لناو کومل گو مجتمعا یا رب العالمین خواهی جان داوال اکین برحمتو بزی خود رحمتو بزی خود بسر امولاتو نشتیمان و کردستانی اما ببارن یا رب العالمین پیوانی گورو پیوانی همت برز نمولاتی اما يا إلهي بكركار بدستو كرك سانك كبتو أن أملا تبرو بيشو وبرن يا رب العالمين خوي جان لد أبارنا ولد ألالينا ورحمتي خود بزي خود كرمي خود لخجبوني خود بس الأم جسمنا ببارنا وأنا كمتابعي درس كان منا كان يا إلهي رحمتي خود بس أنا ببارنا إلهي تو خود أزاني أما حاجة من زور زورا أجا قرفتك من هبو من شار سرك يا رب العالمين ومن قرزار قد سرشاني سوكا او من كم رسخ رصي حلالي زيادك او من نخوش يا الهي شفاي وبنيره او من يا الهي توشي نارحتيك بوا رزقاريك او من دروني نارام اراميك او من مالي نارام اراميك يا الهي داول لأكين برحمته بزي خوت بجمال وكمالي خوت بجوان يكاني خوت يا رب العالمين هاوارد لأكين الهي بخوا ام عبدانك هاتونت حضوريتو هاتون بجداري اكن لكوركاني ذكرى تخد ازانيا الهي امانا هر هم يندليان پر للدعوة بتابتي لم زمنا كجيان ما سازني دعوة منزور يا الهي بخوا هند جار شر مكين دعوة كان من برسكينوا يا الهي هانا بولايتو اهنين تخد او اكفي اسمان في من عطاك يا رب العالمين يا الهي او ابو دين دنيا من باشا في من عطاك سر من برسك يا رب العالمين درجي خير من بسراب كروا يا اكرم الاكرمين يا إلهي داود لي أكين بناء جوان بصفتي برز باسم عظمت ظلما برل دعاء داوا تو خود لكان تخلق كردين وآجل لد لكان ما نهاية أو يبو الدين ودنيا أمان شاك وسودي لي ورق من بيمن عطاك يا رب العالمين أو يخراف لي من يدور خروا يا رب العالمين خواي جان داود لي أكين بقوري ورحمتي خوت وبزي خوت بكرمي خوت أما جسما بكرم مجلسك بركتي يا رب العالمين يا إلهي أما جسب جنة هلن إلا لسرجم بنهمن بورابي سرجم عيب كان دا شار بين خواي عيب كان من داب شارة يا إلهي أما هلو كم كريما زورا بلام هميش سير رحمتي تو أكي برحمتي خود بزي خود بكرمي خود خواي عيب كان من داب شارة يا رب العالمين إلهي داوال لي أكيين برحمتو كرمي خود أويك أمانويه يا إلهي زمان من نايكات ونايلي أمانوي بزماني في غنبر صلى الله عليه وسلم داود دي أكين ويا هوارد دي أكين يا إلهي هرشتي بو دين من بو جين من شاكا وفي غنبر صلى الله عليه وسلم لهمو عمري خوي داوي لي كردوي إمش داواد لي أكين وفي من عطاك يا إلهي أوشتي بو حالي جيان من خرابة أو يبو دين من خرابة وخوشوي صلى الله عليه وآله وسلم لهمو عمري هناي في قرتوي يمش بنات بي أجرين وبنا من بدأ يا إلهي داول لأكين صلاوي أما بقينا في غنبر صلى الله عليه وسلم يك يك نوما لخزمتي بينا يا أكرم الأكرمين يك يك باس مانك لحضوري يا رب العالمين خويا قبول مانك أبو خاتنا وجوانا كان يخوت خويا قبول مانك يا رب العالمين خويا قبول مانك يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خوي قول لقناه من شو إيه وجبوره. خوي لمن خبوك يا ربي.

يكدا كإمام أبو داود رواية دكات دفرمت ألا إن كلكم أقدار بن هرهموتان مناج ربه هرهموتان لقل خوايبر وردقار دا أقصدكا فلا يؤذين بعضكم بعضا كوابو هنديكتان با نبن ما يعزيتو آزاري هنديكي ترتان هنديكتان با نبن ما ينارحت كردني هنديكتان ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة يعني هنديكتان لكاتي خوندني سورة فاتحة دا لكاتي سبحان ربي الأعلى دا لكاتي خوندني سورة كتير دا لكاتي الله أكبر كانتان دا دنگ برز مكانو هنديكتان بسر هنديكي ترتان يعني ببن كيشا بدا خوا هنديك لمسلمانان استا لمزقوتكان دا لبتمنكان لقنجكان توشي وسوسيق بون توشي خلطان دنيكي شيطان بون تو يعني لصفيك دا نوش دكي رحمتي خوالو كسيك أم قصد بيسيتو بو كساني دلك أو حالتيانا لصفيك دا نوش دكي معقول نيا بآرزوي خود بحزي خود يا بإرادي بي يا بلا إرادي بي چاري خود نكي دنجد برت كردوه تواعي علي كز نوش ناكا تونبي كسي تيانية تونبي نوش بكا دبابا نوش يو خلقتيك مدى يعني تو سوري فاتحة دخواني بيز جار ده جار سي جار چوار جار ولا الضالين أما بيوز ناكا بمشوازانا سو آيات يك دياني تو ديبي بسم الله يك دياني تو ديبي نيت يك ده جار دياني تو ديبي بو خوا جوي لينيا بو خوا آقاي لينيا بو خوتو كرولال نيت خوتو نخوينوار نيت بو نازاني بلي اول بدل تابيت اعم نيت او نيت دوايا وشوار كاد نيو جيني وروك دو بو خوايا وفرزو الله اكبر اعم هيتي تيايا چل جار دياني تو ديبا رفيقي منو تو برو برو برو سر مانگ روشت كاكا رفيقي منو تو كرولال تي دگيني رفيقي منو تو هاولي منو تو يعني كسيكا زور پيش كوتو تازه منو تو اجلن يش كردن دا ديهينو ديبين ولا الضا دي سان غلطي تي اكادو دگرتو وسرتاكي براسي ما وسوسه شيطانه براستي اما كاريكا محمدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بخوا بم كاريتو دل خوشحال نيا بخوا تو دس خوشي لين ناكري بلين افرم تو دتوش تكت بجواري بگياني احبو شوازا داكو كيب كلا سر در بريني حالتكا يعني اما وسوسة دروس كردنا اما تشويش دروس كردنا لسر خلقانيك لكاتيك دانيوش دكي يكم خوا جوي لهمو لوشتيك لدل تايو اشتا جندو تو بخيالشتان هاتو اشتا خوا اقاي لو حالتشا چجاي اوي كتو بيلي وهروها يعني بو لدر برينا كان دا تو اقر بريار بي ليكم جارو دوام جارا غلط كي بخوا لسيام جارشا غلطا كي بخوا لدهامين جارشا غلطا كي تنها او حالتك او وسوسيك او شيطان بوي دروس كردوي كوابو لكاتي قراءتا لكاتي الله اكبر لكاتي سبحان ربي الاعلى دا يعني لكاتي حالتا كان دا دنگ برز مكان ورجاء لن يشكردن دا بتايبتي لجماعة دا يعني من خوم صراحة جاري واهبوا لم نجم لتيك شو لبروي تاني اول تنشتوا راوستوا امندا دوباره كردو امندا دنگي برس كردو تو يعني تو حالتك لتيك شو كوابو پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لكاتي قرآن خواندن دا هندك تان دنگ برز مكنا وبسران ديكي تردان ابو اوين نجاكتان لتيك نچيكاكا يعني تو بيدوا بي لانو يجايتو يعني كوتو تسر سلكي كي نوش كردني خوتو يعني او باوازيك وقرآنك دخوينتو دنگت برس كردواتو او خلقي تريج نوش جاكابو خوي يعني اما براسي نوش لتيك دانا كوابو با كسمان نبينا ما يعزي داني كسي ترمان با كسمان نوش لكسي ترمان تيك ندين با كسمان نبينا سببي اوي كوا نوشي كسي ترمان سوق نكين بواتاي اويكا لأجلو پاداش دا يعني كابرا وايليا بكين مشغول ببه بآقاب ببه بطاقت ببه وهروها بنزبت او برزانة او مسلمانانا پیاون ياخد آفرتن بتمنن ياخد گنجن او حالتاني كوا پیوي گيرو دبون دلنيابن وسوسي شيطانا فيلكي تري شيطانا وديويد او زلام ابو شوازا خوي مشغول بكابن يجاكا يوا وهروها خلقي كي تريش بطاقت كابا سبب اماوا يجينا اكو عزم كردن مسلمان دبي يعني تعظم انه سوره الفاتحه نازل تخو امر راسه تخو امر راسه تعظم انه يعني تسبيحات كاني ناون يجنا زانين سي جارو چوار جارو پين جارو د جارو دوباره يكينوا بابا خلق بيش كود تعظم انه تو تمن من گشتو تا 40 50 60 70 80 سال يعني سيركي نيجا كان من باشين جام نادين بو بيدو ابي غلطكي كوابو واز لو وسوسانه بين رحمتي اخواتان لبي يشيكي تلو حالتاني كأنجام بدريت نيجي إنسان
آگابون لنویج انسان دو یعنی دور دخاته و نویجکت

0: القول مثل ما يقول المؤذن.
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا سلاوات لسر من بدن چون که اوی سلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار سلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

والمشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

إذن نحن نحتاج أن نعيد النظر، نحتاج أن نعيد النظر ونعيد النظر في السيرة نفسها لنستخرج منها مفهوم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم مثال للبشر في كل جانب من جوانب حياته، وهذا يستدعينا أن نفصل في كل جانب، نفصل فنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه هو المثال، في عقيدته، في عبادته، في حكمته، في روحانيته، في تعامله، في كل جانب من حياته هو القدوة والمثال، وفي قيادته كذلك هو المثال. هناك قضية مهمة لا يفطن لها كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم بدور واحد، ما كان نبيا رسولا فقط، بل تولى عدد من الأمور، حتى أن الأستاذ الكبير والدكتور الفاضل محمد الأشقر أستاذنا الذي تعلمنا منه الكثير وما زلنا، في كتابه الجميل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يعد 13 صفة مختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو نبي يأتي بالوحي، وهو كذلك حاكم يحكم دولة، وهو كذلك قاضي يقضي بين الناس، وهو كذلك قائد عسكري يدير الجيوش، وهو مربي ومستشار وزوج ووالد، صفات كثيرة. فهو أحيانا يتصرف بهذه الصفة وأحيانا يتصرف بهذه الصفة، وبعض الناس يخلطون عندما يقرؤون بعض الأحاديث فيجعلها في غير موضعها. الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بصفته مستشار، فيأتي بعض الناس يفسرونها بصفته نبي، وبالتالي هذه الشورى يجب أن تنفذ على جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أشار على بعض الصحابة ولم يأخذوا بشوراه، لأن المستشار شوراه ليست ملزمة للناس، لو كانت شوراه ملزمة لالتزم بها الصحابي، ولو كانت شوراه وحيا لما تخلى عنها الصحابي الكريم رضي الله عنه، لكن الصحابة كانوا يفهمون ذلك ويعرفون أنه في هذه اللحظة يتصرف كمستشار وليس كنبي، والمستشار قد يؤخذ كلامه وقد لا يؤخذ، وهذا متكرر. وإن أردتم الأدلة على هذه المسألة فترجعوا إلى كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يعنيني من كل هذا أن كل جانب من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها القدوة والمثال. وإذا أردت أن أضرب بمثال للقائد الفعال الذي يطبق أفضل ما في موضوع القيادة وأفضل أساليبها، فلن أجد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج أن ندرس السيرة بالذات وكنوز التراث لنستخرج منها مفاهيمنا الحديثة. نحن لا نحتاج النظرية الغربية في القيادة، نحن نحتاج النظرية الإسلامية في الإدارة، النظرية الإسلامية في القيادة. هذه النظرية لم تتبلور لنا حتى الآن بصورة وبمصطلحات حديثة نستطيع أن نقدمها للناس، وهو دعوة لمحاولة استخراج هذه الكنوز وتأصيلها. الذي سأفعله الآن هو محاولة أخذ بعض الاستنباطات من هنا وهناك، حتى عندما نأتي فيما بعد لمحاولة كتابة وتأصيل النظرية الإسلامية في القيادة عندنا هذه الاستشهادات التي نستطيع أن نرجع إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجمع كل الصفات في نفسه وأن يصل في كل صفة من الصفات إلى القمة، واستطاع كذلك أن يوازن بينها موازنة كاملة، وبينما كان يتولى كل هذه الأمور ما أهمل بيته ولم يهمل الدعوة ولم يهمل أمر الإصلاح بين الناس. هذا ليس بالشيء الهين، ليس بالهين على الإطلاق أن يحكم الإنسان وأن يعطي القوانين ويشرعها ويقضي ويقود ويحرك الجيوش وفي نفس الوقت مؤدي لحقوق الله رب العالمين في أمر العبادة، ومؤدي لحقوق أهله وأولاده، وفي نفس الوقت هو داعية ومصلح للأمة ومحاور مع الكفار. أمر عظيم وقدرة عجيبة من فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى يريده أن يكون أسوة، مثالا يحتذى به، لأنه خاتم النبيين، فمن أراد أن يقضي بالحق فليسير على نهجه في القضاء،
ومن أراد أن يحسن التربية فليسير على نهجه في تربية أهله وأولاده، ومن أراد أن يقتدي بأي جانب فلينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا من أهم ما نعلم أولادنا بالإضافة إلى العقيدة الأصيلة والأخلاق الحميدة أن نعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ننظر في الجيل الرباني الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف التي حدثت في عهده في عهد ذلك الجيل، ونستنبط منها العبر والمعاني، وننظر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على هذا المنهج الأصيل. حقيقة حديثنا اليوم ليس عن جانب من جوانب الإسلام، نحن لا نتكلم عن السيرة بمعنى سرد قصة السيرة، الأمر أعظم من ذلك وأجل. نحن عندما نسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه نحن نريد أن نغطي هذه الجوانب، نريد أن نستنتج من هذه الجوانب، نريد أن نتعلم لنقتدي، نحن نريد أن نغير القدوات التي عند الشباب اليوم وعند فتيات اليوم، فبدل ما تكون قدواتهم بسيطة قيمتها محدودة، ممثلة، مطربة، رياضي، نحن نريد أن تكون قدوات أعظم، قدوات أكبر. نريد الرسول صلى الله عليه وسلم، نبي من الأنبياء عليه السلام، صحابي جليل، عالم من علماء السلف، مجاهد كبير. نحن عندما نعطي هذه القصص بعض الناس يخفى عليه ذلك. لماذا تحدثت عن السيرة بالتفصيل وتحدثت عن قصص الأنبياء وسيرة الخلفاء الراشدين والأئمة الأعلام وغيرهم؟ لأجل أمر هام هام، أن نغير القدوات. ولأجل أمر هام آخر، أن تكون عندنا من الشواهد التي نستطيع أن نستخرجها ونستفيد منها لأجل أن نبني الفكر من جديد. الفكر إذا طرح بطرح فكري بحت يكون طرح ميت، هذا الطرح الفكري بهذه الصورة جامد، لا يصبر عليه عامة الناس، قد يصبر عليه طلاب العلم والمهتمين والمختصين، لكن ما يصبر عليه عامة الناس. عامة الناس يحتاجون أن نوصل إليهم الفكر بلغة بسيطة محببة مشوقة يفهمونها، ولا لغة أعظم وأبسط وأيسر من توصيل المفاهيم من لغة السير والقصص. هذه كانت مجموعة مقدمات ومبادئ حول مفهوم القيادة وأهميتها، وحول أمر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام من قبله والصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعده. هذه المقدمات نهدف منها إلى التركيز على أن موضوع دراسة القيادة موضوع هام، وأن الاعتماد على الغرب في تلقي مثل هذه المفاهيم لا ينبغي لنا. نحن أمة فيها وعندها من التراث والكنوز ما يكفينا لأن نستخرج مبادئنا ونظرياتنا من هذه الكنوز، بل عندنا ما نستطيع أن نقدمه للعالم أجمع في النظرية الإسلامية للقيادة. إلى أن تتبلور هذه النظرية سنظل نجري مثل هذه المحاولات للربط بين العلم البشري وهذه المفاهيم الهامة وبين ما عندنا من هذه الكنوز. السيرة منبع الحكمة ومنبع العلم بعد كتاب الله رب العالمين. السيرة أساسنا في الانطلاق نحو فهم كل ما نحتاج لنتعامل مع الحياة. ومن هنا سأنطلق في الشريط القادم للحديث عن صفات القائد من خلال استعراض أحداث السيرة النبوية الشريفة.

مسألة أخرى مهمة جدا، وهي هل هناك حاجة تدعو إلى وجود القدوة والأسوة والنموذج الذي يحتذى؟ نقول نعم، بل الحاجة إلى القدوة الحسنة تبلغ مبلغ الضرورات أيها الأحبة، لأسباب عديدة. أولها أن القدوة الحسنة أعظم وسيلة في التربية وإصلاح الناس وهدايتهم، وهذا أمر مجرد، فهي أعظم وسيلة في التربية. وليس ينفع الإنسان أن يكون كلامه حسنا جميلا وأن يدعو الناس بلسانه إلى الحق والهدى ثم تكون أفعاله سيئة منفرة عن الحق والهدى، وأن يعمل بخلاف ما يعتقد ويدعو الناس إليه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا أردت أن يسمع الناس إليك وأن يستجيبوا لك فلتكن أفعالك أحسن من أقوالك، وأن تكون أنت أول الملتزمين بما تدعو إليه بقدر استطاعتك. نعم، قد يدعو الإنسان إلى أمور مستحبة هو مشغول عنها بأمور أهم منها وأعظم أجرا وأحب إلى الله، فلا يمنع أن يدعو إليها وإن لم يستطع أن يقوم بها لانشغاله بما هو أهم وأنفع. لكن أن يدعو إلى الطاعة والاستقامة وهو يجاهر بالمعصية أو هو مقيم على معصية الله، فهنا البلاء أيها الأحبة. إذن القدوة الحسنة أبلغ وسيلة في التربية والإصلاح وهداية الناس. أمر آخر، أن القدوة الحسنة تثبت للناس أن الكمالات الإنسانية والمبادئ والقيم الإسلامية العالية ليست أحلاما أو ضربا من الخيال لا يمكن تحقيقها في أرض الواقع، بل هي ممكنة وسهلة ويسيرة لمن يسرها الله عز وجل عليه، ولهذا يقوم بها أولئك أئمة الهدى والقدوات الصالحة يفعلونها ويمارسونها. فما دام الأمر كذلك فمن السهل أن تنافسهم وأن تفعل مثل فعلهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أنا موضع أن إذا رأيت من يفعل الخير وينافس فيه، رأيت بعض جيرانك في المسجد لا يؤذن المؤذن إلا هو في المسجد، خير عظيم حقيقة، وهذا الرجل قلبه معلق بالمساجد وهو إن شاء الله أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله، احرص أن تكون مثله وأحسن منه. هذا مما يحفز الهمم ويشحذ العزائم، المسابقة إلى الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات. وقل مثل ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل، عندما تجد داعية إلى الله عز وجل وعالما وأحسن منه، هذا مما يحفز الهمم ويشحذ العزائم، المسابقة إلى الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات. وقل مثل

يا جماعة، كظم الغيظ هو من العبادات العظيمة والشريفة والتي ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عليها. يعني تعرفوا العبادات وجوه كثيرة. من أفضل الأمور عند الله سبحانه وتعالى أن يوافي الإنسان أو العبد ربه يوم القيامة وقد جمع أبواب الخير أو أبوابا كثيرة من الخير. أنا أقول يا جماعة الخير، احرص على ألا تلقى الله يوم القيامة قبل أن تكون قد عبدته بكظم الغيظ، قبل أن تكون قد عبدته بكظم الغيظ. بس كظم الغيظ لو مثل الرواية الأخرى، يعني ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها الإنسان، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كظم الغيظ، هذا بعد ما تغتاظ، عارف؟ يعني إنسان يعمل تصرف، طبعا تعرف الغيظ يدل حتى على إيش، أنه طبيعة التصرف، طبيعة الشيء الذي يعني أدى هو شيء كبير، يعني لأنه يعني قد يغضب الإنسان بشيء يسير، هذا أمر عادي يعني، لكن الغيظ هذا الذي يحصل للإنسان، يحصل يعني كثيرا ما يحصل بأسباب شديدة. فإحنا نقول إذا ما كان الإنسان قادرا على أن يكون دائما كاظما للغيظ، فلا أقل من أن يفعلها مرة في حياته يلقى الله بها. بس يعني عارف، هذا ما يكون إلا بقرار، يعني قرار تعمله اختيارا تجرع. شوف، لازم تتجرع. كظم الغيظ ما في إلا تجرع. يعني لا تحسب كظم الغيظ أنك كن إيجابيا وكن سعيدا وانظر إلى نصف الكوب المدريش وراح تقدر تكظم غيظك، لا تمام، لأنه هذا كل الكلام والفلسفة هذه، والإنسان مرتاح

يسويها جيد. لكن لما يجي الغيظ الحقيقي ها هناك ما حيفيدك شيء. هناك تاخذ نصف الكاس الممتلئ تصب الماء وتصكه في راسه وتقول له يعني هذا التصرف الطبيعي تمام، هذا الغيظ الحقيقي، تنسى كل القواعد هذه. لكن لما تذكر انها من اعظم ما توافي الله به من الاعمال الصالحه تتقرب، ما فيه ما تقدر، هي الغيظ من اشد المشاعر التي يمكن ان تجبر الانسان على الفعل وتطيش عقله. فلا هناك ها هناك كذا انت تحتسب عند الله سبحانه وتعالى ان تلقى الله بعمل مثل هذا، لانه من اعمال الصالحه جدا. فلازم تتجرع، يعني تعرف انه كظم الغيظ ما يكون بلا الم ابد. اذهب الى اشد دواء مراره سمعت به وذقته ها، شفت لما تتجرع الشيء المر المر المر ها لشدة المرض التي بك، ولكنك تتحمل، تأخذ لك 15 ثانية ها 20 ثانية كل عضلات وجهك تنشد تمام من المرارة التي تجرعتها، ولكنك يعني تقول الحمد لله مضطر مجبر لازم شو نسوي. اي في كظم الغيظ في جرعة مرارة، هذه عد كم تأخذها، دقيقتين 5 دقائق، لازم تتجرعها. يعني لا تحس بجرعة الغيظ انك تسوي تأخذ نفس وبعدين تحس انه خلاص تبددت المشاكل انك سويت استرخاء، لا كظم الغيظ هذا اللي كان تقدر الآن تنتقم. يعني حتى في الرواية اللي في حديث معاذ بن أنس وهو قادر على أن ينفذه، أما إذا ما كنت قادر على أن تنفذه هذا إيش أشبه شيء بإيش اللي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قهر الرجال. عارف لما تظلم وتقهر وما تقدر تسوي شيء، هنا هنا هنا هنا القهر الرجال. لكن كظم الغيظ المقصود هو أنت قادر على أن تنفذه. هذا يصير أكثر شيء مع إيش، تعرف مع إيش يصير؟ بين الآباء والأولاد، بين الرجل وزوجته، بين الـ يعني هذا أغلب ما يكون في أمور الخلطة. أيوة، مدير ومرؤوسه، معلم وطلابه، مثلا طبعا أمير صالح وأتباعه. هذه تصير، يعني تصير فيها قضية كظم الغيظ، تصير فيها كظم الغيظ. فالشاهد أن هذا باب من أبواب العبادة العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يتقرب إلى الله بعملها ويعفو، وفقط باب للبحث والتتبع، باب جميل. يعني التتبع قصص كاظمي الغيظ، في يعني العلماء يعتنون بها فيذكرون، حتى أظن لو فتحتم بعض كتب التفسير عند قوله والكاظم الغيظ أظن بعضهم يتوسع بذكر شيء من هذه، وابحثوا عنها تجدون بعض القصص المذكورة عن الأولين في كظم الغيظ جميلة. وحتى هذه الآية تحديدا تليت على، نسيت من هو الذي كان، يعني حصلت له إساءة من جاريته أو من عبده، فتليت عليه الآية، فكان كل مرة يقف إلى أن قالوا العافين عن الناس، ثم قال والله يحب المحسنين فأعتقها من بعد الإساءة. يعني فيعني هذه أمور مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كم وكم يعني تعرض لمواقف وهو قادر على أن ينتقم، ولكنه كان يكظم غيظه صلى الله عليه وسلم ويعفو، وهذا كثير. وفي مواقف يعني مثلا لما كان نائما تحت شجرة والصحابة كانوا في السفر، كانوا نائمين كلهم، فجاء رجل وبيده السيف صلتا، فقال يا محمد من يمنعك مني؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في وجهه، فقال الله يمنعني. فسقط السيف من يده، فلم يفعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، عفى عنه. شفت هذه اللي يعني ها هذه والذي جره من رداء، لا هذه كانت عجيبة، كانت فتبسم وأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء. وبالمناسبة ترى حتى اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم ترى في البداية عفى عنها، إلى أن مات البراء
بن بشر أو بشر بن البراء بن معرور فقتلها به، وإلا في البداية ترى عفى عنها صلى الله عليه وسلم مع أنها سمت الشاة وأرادت قتله. فلا تسلني عد عن عفو النبي صلى الله عليه وسلم، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. فهذا باب عظيم في عفو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري قالت عائشة: من تقم رسول الله لنفسه قط، من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا عبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذا ضرب اليد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك إلا أن يجاهد في سبيل الله. نسأل الله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يعفو عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكفر عنا سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: يقول السائل: شيخنا الفاضل، بماذا أبدأ في تعليم أولادي، وما هو السن المناسب، جزاكم الله خيرا؟
1: أما ما يبدأ به في تعليم الأولاد فهو التوحيد، وهو الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. وانظر في تلك الوصايا العظيمة، وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، وهي وصايا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وذكر أنه آتى صاحبها لقمان الحكمة. فبدأ لقمان تلك الوصايا بالتوحيد، أول ما بدأ معه من الوصية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما يبدأ به أن يعلم التوحيد والإخلاص، وأن الله عز وجل خلقنا لعبادته، هو الذي أوجدنا والذي ربانا بنعمه والذي تفضل علينا، فالعبادة له، نعبده وحده، نخلص ديننا له، يعرف بلا إله إلا الله، يعرف بهذا المقصد العظيم. ثم من بعد التوحيد تأتي الفرائض، وفي مقدمتها الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أن من بلغ العاشرة لم يصل سن التكليف بعد، لكن يضرب حتى لا يصل سن التكليف إلا وقد اعتاد الصلاة وألفها وأصبحت عملا ملازما له ووظيفة مستمرة معه. ثم يعلم تجنب الحرام والبعد عن الآثام. والطريقة التي يعلم الابن فيها تجنب الآثام ليست الطريقة التي يسلكها كثير منا مع أبنائه: لا تفعل كذا، أنا أراقبك، أنا أتابعك، أنا أسأل عنك، أنا لي عيون من ورائك، أنا إلى آخره. هذه الطريقة سيئة جدا في تربية الأولاد. وإنما الصحيح: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. انتبه، راقب الله، ينشى على مراقبة الله. وأما الطريقة الأولى، وكثيرا ما تستعمل، طريقة فاشلة في التربية، ولهذا الابن ينشأ فعلا في البداية خائف ومراقب، ويعتقد أن والده متابع له، ثم يكتشف فيما بعد أن الوالد أعجز من أن يتابع في أموره، ثم يتمرد. لكن التربية الصحيحة هي هذه: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وأما السن الذي يبدأ معه، فكل ما وجدت أن ابنك وهذا يتفاوت فيه الأبناء مدركا يستوعب، ابدأ معه. وأيضا ينشأ على القرآن والارتباط بالقرآن ومحبة القرآن والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، ينشأ على الآداب الفاضلة. وإن من أعظم ما يكون في هذا الباب أن يراعى في تربيته بالقدوة، فيكون الأب في أعماله وأموره قدوة لابنه. ولهذا من قال لابنه: تعال أعطيك، ولم يعطيه شيئا، تكتب عليه كذبا، لأن هذه تربية له على الكذب، لأن هذه تربية للولد على الكذب. تعال أعطيك حلوى، ويأتي يركض يأخذ الحلوى ثم يمسك الطفل ويقبله، ويكون أراد أن يقبل الطفل فدعاه بهذه الطريقة، يكون بهذا علمه الكذب ورباه على الكذب. فهذه يعني من الأمور. وأيضا من أهم ما يكون في هذا الباب كثرة الدعاء للولد بالصلاح، ودعوة الوالد لولده مستجابة لا ترد، فيكثر من الدعاء له بالصلاح، بالهداية، بالاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا أجمعين وأبناء المسلمين، وأن يهديهم إليه صراطا مستقيما. نعم.

خليج صاف أنفع من بحر كدر. بمعنى آخر، النوع الثمين للكم المهم. بمعنى ثالث، من لا يخلص لا يتعب، فهو كالذي يحشو جراب العمل رملا يثقله ولا ينفعه. إن من سلك الطريق بلا إخلاص كالذي يريد كسر الجوز بالعهن، أو كمن يحدو وما له بعير، يمد القوس وما لها وتر، يتجشأ من غير شبع كالوحشي بلا جبل، لا شك أنه لهدفه لن يصل. العمل صورة والإخلاص روح. عمل المرائي بصلة كلها قشور، لباس المرائي نظيف لكن قلبه نجس. الإخلاص مسك والرياء جيفة، فاحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. لما أخذ دود القز ينسج الحرير، أقبلت العنكبوت تتشبه وتنسج، ثم نسجت وقالت: يا دودة القز، لي نسج ولك نسج، فلا فرق بين النسيجين. قالت دودة القز: نسجي أرضية الملوك، ونسجك شبكة الذباب، وعند مس النسيجين يتبين الفرق. ليس التكحل في العينين كالكحل، وما كل دام جبينه عابد. الإشارة الأولى: انوي الخير واعمل بمقتضى هذه النية. بالنية يتحدد السفر وتتضح الوجهة، وعلى أساسها يخطط منهج الرحلة، فهي أساس الأمر ورأسه وعموده وأصله، بل هي روح العمل وقائده وسائقه. يصح بصحتها ويفسد بفسادها، يستجلب التوفيق بها ويحصل الخذلان بعدمها. وبحسب النية تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، وكل المناهل غير الصدق آسنة. وسنة الله اقتضت أن من نوى الخير وعمل بمقتضى تلك النية أن يوفق ويسدد ويؤيد ويبلغ من الخير ما يريد وفوق ما يريد بإذن ربه. يقول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن نوى الشر وعمل بمقتضى تلك النية حرم التوفيق وحالفه الخذلان والهوان. وإن بدا غير ذلك فإنما هو سراب أو أحلام لا تلبث أن تنقشع فيظهر المستور. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. فانوي الخير واعمل بمقتضى تلك النية، فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، وبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. جماع هذه الإشارة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.

مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أجمل ما فيها. قيل له: وما أجمل ما فيها يا إمام؟ قال: مناجاة الله عز وجل والأنس به، هذا أحسن شيء في الدنيا. مش أنت بتحب ربنا؟ قم قل له أنك بتحبه، هذه هي المناجاة. أخبر الله بحبك له، أخبر الله بخوفك منه، أخبر الله بخوفك من عذابه، ناجي الله عز وجل بما في صدرك ناحيته، أخبر الله عز وجل بما في صدرك من مخاوف وقلق تجاه الدنيا. يا رب أنا خايف إن ابني يطلع كذا وكذا، يا رب أنا خايف، يا رب عندي مشكلة في الشغل، يا رب أنا خايف المذاكرة، يا رب أنا خايف العروسة، يا رب أنا خايف الفلوس، يا رب أنا عاوز كذا وكذا، يا رب أنا رحت، يا رب الذنب الفلاني، يا رب والله ما كان أصدع فيه، والله يا رب أعتب بجهلي وبشريتي وضعفي، والله يا رب ما كان أصدي أعفي، لكن وقعت وأقوم تاني وأغلب الشيطان ولن يستطيع أن يغلبني إن شاء الله بعونك أنت يا رب ورحمتك أنت يا رب وجودك أنت يا رب. هذه هي المناجاة. كان الشبلي إذا قام من الليل يقول: ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوب يا غفار الذنوب، يا قرة عيني ويا سرور قلبي، أنظرت إلى معصيتي فسقطت من عينك، أم قلت هذا فراق بيني وبينك. بعضهم كان إذا دخل الليل قال: والله ما غمني منذ 40 سنة إلا طلوع النهار، أحب الليل لملاقات ربي وأكره النهار لملاقات الناس. كانت بعض الصالحات إذا جاءها الليل تقول بخن بخن: يا نفس قد جاء سرور المؤمن، بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن. ثم تنشد فتقول: لا تأنسن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم. ثم تظل تتبتل وتبتهل وتتملق وتزدلف وترفع أكف الضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا جاء الصباح، فإذا اقترب الليل أن ينتهي، قالت: واحرباه واسلباه، ذهب الظلام بإلفه وبأنسه، ليت الظلام بإلفه يتجدد. ولذلك كان ابن الجوزي يقول: إذا جن الغاسق حن العاشق، إذا جن الغاسق حن العاشق. هذا الليل إذا جاء تحن قلوب المحبين، يفرح بملاقات محبوبه. ولذلك قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل في الليل. ليس هناك لذة أعظم من ذلك.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرات.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين لا يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. لخزمتي بيغنبري خوان صلى الله عليه وسلم لصالي نوهمي كوشيدين كوتما بي أوتري صالي وفود وفد كانوا بول بول وفدين بخزمة بيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام وهروا بيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام مفرزة مفرزة إنيريت بپی پی وستی بپی گشتنی هوال بپی گشتنی هوال اگل دزگای مخابرات کانی پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام لهر جوله کی نشیا و کلا شونه کو بکریت و یان بو تک شکاندنی بتیک یان بو لابردنی بربستیک و عقبیک استا لبرو دایو امی اسلامی و جیشکی پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام و دور دا مبادر امانن اوان امان دست پیش خرن کز ناتوانه براسی لمودا بوشي بوسيت برابر پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لجزيره ولا منطقه جزيره العربيه لدرس كان بيشوا باسي هندي وفد ما كردت ما هندي وفتي كما وك ان شاء الله هر بسريع اشارتي بي بدينو كومالك درس دروس انت دا بويتي نفرين وبس ما كرد پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام سرايه وبعث كان خو چون نردو او چي نردو بشو نردو بلان بيشوي ك بش مو سر وفد كان يك نقطه زور حساسه حسك اشارتي بي بدم ايش اويا پیغمبر خو علی صلوات و سلام هر مبعوث و نردرا به شی خو نردبه بو هر منطقه بولای هر هو زوتیری بولای هر خاوند صلات و مملکتیک بو ورگرتنی صدقه بو هر بابتیک لوانه رسول الله صلی الله علیه وسلم یشک لتوجیه کان کوم توجیه داونتی یشک لو توجیه بابلین خشتانی کپیوتون فرمیوتی اتقوا كرائم أموالهم كاتك زكاة كوة كنوة خوتان بباريزن لو بشي مالكانيان كزور زور لان شيرين وخوشويست يعني مثلا اگر چون وشترتان ورقد لزمني اوانه داك واكيوت الزكاة هو ناچن وشتريك خوان زور دليان بي خوشا خوشيان اويت مثلا شير در صفتك لو صفتاني تاك دسي ليبرنا دم بشن دس بو اوراك شنو بين نا محاوله كان لها مش ولا فراويزي ما كان كوينه تنني تاكو هيش تقدر تضلي مقابله دروز نبت لهر بشكل بشي ما كان يعني كليا ولا قلنا يفرموا اتقوا كرائم اموالهم يعني خوتاني لي بباريز دو عاده توجيه بردوام بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام وهابو اي فرموا او صدقاتاني كوري اقرن ليان بيش هموشتك توزيعي كنواني بسر فيري يمكن توزيعي كنوا بسر ذوي القرابة بلاي خزمو كسكاني خويا عندك فقير أجر أوان نبو بابلين كسن زيك كان نبو إنجا دور عشيرة كان هر نبو دراوسيو أوانك لي أنا ونزيكم أما يا سي إسلام لو قلتني صدقاته إيش كهدفتي هيدا كوكرنوي مالنيها بقدر او اندي باكدنو ريكدنو تكافلك اجتماعيه كوملاياتيه تاك او خلق بها وسنجي بجي كاس نبت ارباب ما كاسك شت سري سرو بشيش كبت اخواري خوارو هدفتي ايدا سندني مالني لي بويا ابيني امهم صدقه وبارو ثروه وسامنك الين ور اجيري لي كشتم اشاكي دوائي كاشينا ان شاء الله لي دو شوكا شينا خدمتي اخير غزوه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كجنجي تبوكا تماشا أكيد نقص هي لإمداد وتمويل جيشك عجيبة بوشكا أوي كوارج جريها مي بخوي نبي كان بيقول صلى الله عليه وسلم توزيع يا كاتو بسر فقير كاني أنا بسر ندارة بسر إخوان أنا بسر شوار دور ده نك أوي كبي كوي كاتو أنا ولا لا يخوي بيها لتواني هيش تكيني أشوف تبي كان بيقول عليه الصلاة والسلام هربوا تماشا أكيد لقال أم هم ويا لكاتي جنجي عسرية جنجي تبوكا كمالك زور بروحيته دينا بيشو أنا خليشي بخشينو تجهيز كردنو برس تشك كردنو برهياس كردني أو جيشان كبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كوية كاتوان أو إشي بيغمبري خواه باشانش لهمو نردكا كناردويتي أقداري كردونتو كوريابن هيش تيق هل نقرن بوخوتان بدزيو نوك حتى بويا لزكاة يشيق لو صنفاني كزكاة يان أداتي إسلام أو كخوي عامل لنسر زكاتك وأيانيري خليشي كوكرنوي باركارن باش يعني داتي ببي بي ويست تاتشاو نبريت او يدز بدي اشتيك هل بقري شكل معاملة قال ما لاكات او هم اهينت توسي شبخات بجيرفان توسي كبخات لا يكواني بوي بيغنبر اخو عليه الصلاة والسلام دائما اقدار يكرنواني شتي وهانا كان حتى عمر كر الخطاب رضاي الله الى سربي عبد الله كري انيزة جيارته وفرمي لقال عمر كر الخطاب رضاي الله الى سربي باس ما للصدقات داك الكوكرنوي صدقات افرمي عمر رضاي الله الى سربي فرموي جود لنا أبو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كرتك أي فرمو هر كسيك هات أنه من غل فيها بعيرا أو شاتا أتى به يحمله يوم القيامة هر تشيك هر تشي بدزي هل يقلي وشتريك مانقايك مريك حيوانك هر تشيك أي دن بكوليا لسر روجي قيامة دا شان دنا عشرين إنسانك ظاهرا شتشي زيلان دا وبكوليا إشارة بويك أو تذكرته عمر فرمي بيردنا فرمي بر والله بيردنا بيغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم وهي فرم برو قبول نكرا واموال عام ياري بيو بكريت مالي قشتي خلشي خلق بيت لسري قوره بيت حتى ايشك لن يرد اوكاني بيغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم ابن لتبيه بيوتي بيغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم نردي بصدقه كوكرنو نردي لولا وهاتو انا كاتو صدقاتي همي هنا ابو لقال خويا فرمي اما بو ايوا هذا لكم وهذا اهدي الي أمشيان بهدية يا عيالتي بهدية يا عيالنا بخوم أو أبو إيوه أو بشكلكم كردتو أمش بهدية هاتو بوب بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يكسب دواء ثلاثة شيئة تسر من بر ناو ناهنت عادتي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فصحي هيش كسيك نبو هر شيء يكون بيو فرمتي ما بالو أقوامي خل شكبوها يواء أكاد خل كانك هنواء ألين نناوي هنا نشخصي للرجل للرجان فصح كردوه حياة بردوه فمن سيرة هندك عاملة نيرن بوشوينا كان أروات صدقك وكاتو كشي دعي لو لا أودية تواني الله والله أويك نهينا وما أمشي عن هدية يعين بكم أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى له بولا مالي باوشي على موضع بدايش دانا لشبزان هدية دني لما أقول كذا نظام كذا دي بوه هنا تو دولة ناردوتي وحد حقي شيء عيوتتي هذه يوم يوم تيجي شيء في غمرة خصنا ليه سنة هني تاكو أورونا ذاك يستارو أدات سرو خوار وهم أي كات لداخل يقتلي بوه أي كات ما منش بيكم وكاتا فساد كبيته هني وكاتا هيش بشيش كسيجناك لبرو أما أخلاق آدابي راس كردنا أو رخصتني اقتصاد وابوينا وكمالجايا كبيا غنبري خو علي سوسلان في ذيك الدنيا ونيه يشتو مثلا خلش قبل بروات قيم ما خلش كبيرز فحتى الله سبحانه وتعالى كباسي بخشين وبارو هنا نبردنا كافر محل لا تكون دولة بين الأغنياء منكم بالنا ودلو من كان بردام نصر فقيج الأخوار وهر زقي شعبي بيت أبي فقيج دولة من بيت أبي أيش بيدريتي دبروا سيستمي دين جقل لويكا ناوكو ملقا بآلياتو بوسائل راس ريقا خاتو آنيا أشي بسيتو بردوان بقيامته قال ملاحظاتك مباشرة يعني بسيتو بقيامته كما جزئي هر قوري تربية إسلامية كأمرو بدا أخوزو جاونبو يعني قضي قيامت بخسنوي قيامت كيف يعني مروجك أرنبو أبي يعني هل نقايكو أشي تأيوكو تأيب ديت هرشي تكردو هرشي هل قرتو يدينو بس الشان ده غدر يكا كردو علم يكبو هلا كان أولي واي فلان كسا غدرتو فلان وابن فلان خوانا خواص غلول وتزيد كردو ما شويت التوان ولا خلق الجنيوتو أيضا بسر شان تو خلق بيناتو أشكر عليك إيش تكنيك أسرار أشكر عليك لو روجة ده ولا برد مش مانه روجة كده روجة أما مبدئي في غنبري خواب عليه السلام شيء اللي مالي خواب داني شبه زاني دسيا كويت خلق زور بأساني أما تي أروان لكاتك أما أنا مصائبا يعني إشتي بسيط بسيطني أما مبدأي في غنبري خوابه عليه الصلاة والسلام لنا أردني وفدكاني لنا أردني سريكاني لنا أردني عامل پارکو کرو موظف کان که اصلا خریشی لکات کمان دوبن کسی روشتو لرو روشتو بو یمن بشه نی پیچوبه شتک نیه تو بلی ولکا که بسای علی روشتو لتبرید یکا با فینی کیوبیت سفری شو دور و دریجا روشتو مخاطر و ترسی هيا ترسی هيا بدن بسری دا ترسی هيا بفوت یا ترسی هيا بیکوشن ترسی هيا نیدنی انجا گگا اوجا رگین دا وک مستفید بیوک شخصی خو الا لو ریونه بکا دولت وک مبدا وک زکات وک بشیر صنف یک لاصناف کان زکات بو جاکت تو بشیداتی سیری پیغمبر خصنا پرلم جورا رکد نوانا بم شو پیغمبر خو اصلا بردوام وفد رویتی کات یشکلو وفدانی دین خدمت پیغمبر خو علی صلی الله علیه و پیوتی وفدی بنی اسدی کری خزیمه ک دکزبون دین خدمت پیغمبر خو علی صلی الله علیه و ایش چانتیا ناوی طلیحی کری خویلده یشکل شخصیت کان کلم وفد دین خدمت پیغمبر خو علی صلی الله علیه و دکسن ناوی طلیحی کری خویلده پیغمبر خو علی صلی الله علیه و دقال مزگود بو شون خدمتي رسول الله عليه الصلاة والسلام لنا ومزجوتك يا أجلك الله والله كان يا دانش تبو عمر لي أبو بكر لي رضي الله عليه السلام مجموعة يشكلها هاولان بدور بري في غنبري خوان عليه الصلاة والسلام لمزجوتها وفدك دين جوروانه أفرمك هاتن مباشرة كونتنا من أتكردن من أتكردن بس في غنبري خوان عليه الصلاة والسلام يعني براهن عجيبة جالش كشي الله موانه تصويري حالته كبكن شخصيتي بيغمبري خو عليه السلام دور ديستا ممالك لي اترسي دولت لي اترسي بروج بروجك شي ام هم تشك دار جربزي لشوار دوره خاون سلطتك اللي استادا لو منطقه سلطه مطلقه رغناك اللي هيك كسك بي قسي خوي بكات لا اسي دانش تقول انهم بزغوتا ودين برسي لك خساكن دين كدس بيها كنلن قاتلتك مضر ولسنا باقلهم عددا ولا اكلهم شوكه أي محمد ما هاتون إيمانة بيهنين لكاتك مضر كبشيك لبطنك لقريش بشيك لقريش أوان شرعي عن لقلا كرديتو محاربان كرديتو أو إيما شرعيش ما عن لقلا نكردي لكاتك إيما لوان كم ترنين ولوانش ضعيف ترو لا واسترنين باهم شرعي ما عن لقلا نكرديت كأنما من أدباريك بسر بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وصلنا رحيمك يعني صل رحمش ما قاعد عنده أقوامه وزو قوم يكترين نما بساندوا إلى أقام أن لقلنا بساندون باشان أكونكم مرق وصفي خوان بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام رؤية كاتب أبو بكر عمر أفرميد وان وكويلين جنة الله بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أمانا هؤلاء إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتي براسي أمانا في قيانية إن شاء الله نكون وارن نزانا أما إخواني أقصاني كما الشيطان لسا زباني أقصاك الله سبحانه وتعالى آياتي دابزان سوري حجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين خلش يجي من ذكات أبوين بمسلمان كاك يستاش خلش يجي وايا كاك يشتري شيء أخوي مشكور مسلمانين وأمانة بفرمي هذا يمنون عليك أن أسلم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قل لا تمنوا علي إسلامكم كز من ذنك قبل من مسلمان الله من التي بسرت وهي كهدايتي دايب وإيمان إن كنتم صادقين أجر رازقوا بلا إيمانك دا أزانيش نعمتك هدايتك هيج نعمتك بقدر نعمة إيمان قولني لهذا قلقي نفسي وترسو راوشي وخمو شو ماني راد قريتواني والله من عجيب ملدي يعني كسيك أقل إيماني نبي لم رجل داشون تعقدي بجي شو شيء كبير آخر مثلا ندري بشي خوشة جيان أو جيان بلا لو بري رفاهية تابو شو لو بري رفاهية تو خوش قزرانية بيخرقو أرواج عن شيء أبي شيء بيت يعني قشتيك نبي فعلا إنسان تلي بيو خوش بماويتي أستا كإيمان أمد بوروش نكاته لبرو نعمتي إيمان ليش نعمتي إيش كناسيت لبرو في غمس الله سبحانه وتعالى مباشرة تمدى بصن أم قوم هاتم جاء عجيب أويا ابن حجر رحمه الله لفتحة كأمر دعوة هنا دفرميت بنو أسد أمانيك هاتبون كانوا في من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم قبيلية يشيك من لو قبيلاني لدواي وفاة پیغمبري خواه عليه السلام لدين پاش قزبونه هالقرانوان چيان كرت شوين أم طليحي كري خويل دا كوتبون كيدعي پیغمبرياتي كرت يعني پیغمبر ناسين أولا إن الشيطان ينطق على لسنة هؤلاء شيطان قسن زمانه نكا أم طليحي كيشيك بلا وفدك يا لدواي وفاة پیغمبري خواه عليه السلام فترة يدعي نبوتي كرت لسردمي بكري صديق رضي الله لسربي شي قياده جيشي كردو تشوراشي كردنوا سيف اسلام خالد كوري ولي رضي الله لسربي عاده كان مهمه شويني كرسا خالد كوري ولي جيبون رضي الله لسربي ولكن نازل خالد شي كردو بو ام امته خالد تاريخي كلا عسكريات لجنراليات لتخطيط شر هم اولو بارزات دائما بن بيسر سامبو الفكر كيجي صالح خالد كوري ولي نازل شي امانه سبحان الله عجيبه ام ام ام امريكا أمتك تنكر بو بيشينك خويبكات هتمر بو بيغمبر عليه الصلاة والسلام ك يشغل نشان كان قيامت بازك هذا فرميت أن يلعن آخر هذه الأمة أولها يعني كوتاي أمت كوتا لعنات كردن لبيشينك خوي خفشك ماني والد بيشينك كسي نيشوتو حتى أي بيغمبر إخوة كسي ليش تكاني هشوتو خالد كوري ولد رضاي الله إلى سربي أشير فلا ماري أنا دات تيك يعني اشكينا جي شكا انا اشكينا قد دعاش ام طول اي حياه فشيمان بيته وتوباكاته واصلا وحسن اسلامه وي بلامه عجيبه اويا اللي فتلك ادعي نبوتك دعائك بردزناك ويت ممتنعه راك هذا الشيء دعائي توباك هذه توانا توبك اللي قبولك توبك الشيء اللي قبولك واريد على تاريخك قال ان ام شخصيتي شيك ولونك اسلامتك باش او ايش اشكال لو وفد انا ابوك هاتو لما يجي ربيعي يكمي صالي نوي هجري جاء ملاحظك إسا ما يجي ربيعي يكمي صالي شنية نوي هجري لما قد لدى هاتو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الفترة كما وفادة قد ويبزاني جيان تيه لو لحظي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردو ودخلي شي ترتيب كردنا جيش بردنا أحداث الرداوة دياريك لا وكي راتو بلاي الله سبحانه وتعالى من توجد وين هو أزاني لشياء قجينو كتايفي دي چي تقديم كردو چي تبيشكش كردو پیغمبر علی صلی الله و سلام مفرزه گنیرت بسر کردایتی علقمه کری مجزیر خبری پیگات کوا احباشکان احباش لسر کناری بابلین استاپی او تری جدا خو الى اصل جدا لسر کناری جدا وردورد شتيان كوكر دوتو واني وخوان كوكر دوتو بوي بزان پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ديوي چونلي دزگاي هوا گري كاني چند بقود جوليك لهر شو انك وبي بس رايگه شو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ولا شو اني خيدك وتايب هنا تازل نبي ورده ورده چكا قشد قائد حازم نبيت لا شو اني خيدا او مؤامره وادنكا كل شالي ننيت دوي ورده ورده بيتو بلا بو امت كل شيء بسيط هو دسبيك هذا يقول دور دور دور دزلا كان دسي خارجي تي كويت ودنيا كاولة كده بس ليك جديد. ده برا قاعدة بحازم بيت. في غمضة اللي قال الصدق اللي قال أمانتي اللي قال رحمي اللي قال بزية اللي قال يبردية اللي قال حد شيء صفات النرم ديناني هي اللي في غمضة إخوها هو. والله مش شئ يكون ده حزمي هو. يعني جبان وخار وانيا حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سلمك عمر يكون خطاب ده لقصي رداء فرميت اللي قال خارج كعشرة كيد الله لا إله إلا الله. أفرميت يا عمر أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام. لسدمي جاهلية كس خوينا قل بردم تأسى لا واس بيد لا سدمي إسلام ده. خليك لا واس بيد تواني. شويني خوي شويني حزمة. پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام كابستير خليك قوات وكرنا وأمانا لا يكبري بيجشتوا مباشرة على قمة كوري مجزيرة نيران رضا الله إلى سربيت لقل سياسة بياوة سياسة شكدار نيران تا أجن أوان در أشن لدواي أودا وجب يقلم سياسة كسل لقادي قرانا وانا داوا لعلقماء كان بانين وبناء مدينة أشين وبناء معلومنا معلوم على كان يكمان شو كت بيبتان بيبرال من أما أني كباسي يكين أما مسيريوني إسارون يودين واني سفرة أكون الرحبي أنا شيء تاش نيو تا قرنو مديك بيأشي طلبة كان فرمون مجموعة شان نزيكين لم بابلين لسر لقاي خوانا طلبة كان كبقرنوا بولاي مالكاني خوان القمر رازي أبيت مجموعة عدد كمن زورنين بلام شيان لقلا أنيريد وكو أمير بوي لقلا يعني أبي بتنيان رون وكو قائد كشكو هر وجبة شيان درت شو بيد مفرزيك شتيج يعني جاو بيتوان الشيان كل توه بقائد بس يعني وان عبد الله كري حذافي السهمي أكابا أمير بس يعني عبد الله كري حذافي السهمي رزاي الله اللي أبيت كابراكي صعبة شيبوا أعزابوا لهاتوبوا طبعا أو شخصيتك أجيبيتها بيت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بعبد الله كري حذافي السهمية كغزي دعوة أن يربوا كسرى باشاي فارس عظيمي فارس أويكا أشياء تبرد طبعا كسرى ديوان رازينة وشيو شو مانا أوش دي بقاتك جلي طبيعي وأمانة وانا ما تشي هاتوا دواي دواء كاد رسالة كبدات دز إيش يشانتا أو كبيات دز مترجمة كوب وكسائب كونه تواني عبد الله الرازيني منكم هنا وبيكم بيا دز ملك كتان خويا دز ملك لدواي هذا كاغز كله تبدك بس مكردن دواي بيعمل في أصله فرمي اللي يقرأ خوي تعالى ملك كي تمزيق كات لا تبدكات هو شر أو ملك ما بيفروش نوستا كعمر تمزيقي هو شر يستعيا ويفروشه تواني بيم شو إنه بلاه ديارني تواني لجير خوشي ويستي آل وبيت ونظام ادعاء سبي صحابة وجيني ودام بدايكي مسلمانان ولعنة كردن لأبو بكر ولعمر ولهمو صحابة يسا شري أو كسرائيه كهلو شاوه دواني بيباني فروشيته للعصي عبد الله كابلا يقول هر خوشي مداع عبيه بو صعبة شي بو آسايا بلنا أخر كالصعبة وماني كردوه كاروا برقا رون بيان الله من أمير تاني بارو الله أمير ما امرواني هر چی مود بخسم کن بله بخسه دکی فرمید آگری بکن آگریش یم کرد و فرمید از احمد بیگی که خودت هم نمی مجموعه شیام تی والله یه ما بوی رام کرد و ولی پیغمبر خواه آگر راکی بوی به مسلمان تل آگر نجات ما بیت مجموعه شیان خریب و بشنایی فرمی راوز دم صعبت ان لگلاق لحنت روایت و هر اما صعبت ان لگلاق مثلا نو آگریش یوانی دعائي اگر نو كبيغمبري خو اجرنو علي صلوات والسلام بيغمبري خو علي صلوات والسلام فرمي لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامه اخو ابو شنو انا حتى روج كامل تي اجاب لا طاعه في معصيه الله انما الطاعه في المعروف جرى علي ابو امير سركر دونا زانم د صلاه برك رسومانا بسر بشي خوانيها هي لسروه جرى علي تنها لشتكا كمعروفه كشرعية كرجة بيدرا وكشتي أسعية إجنها تسلو إنها فرمانة بيبكا بشتك كنابجية معناه وني أميرة بتو بقصيد بيت آخر ما فاهم أنا ساهم يتكل بتو بس هذي شيء سرك ذو قائد وأمانه وإت الرشي هالسبيا سبيا الرشة حد شيء بله الأول نعم لمعروفة بقصيد كريت سام طاعي مطلق لا معصيتي شاسة بيت شيء كريت بقصيد ناكري هل هيج نبي بقصيد ناكري قد نشجور لي بقصيد ناكري عبد الله كري حذافي سهمي رضي الله إلى سربيت ودياري شو في سكاني مشهورة هلو شخصيتك على سردم يكون عمري كل خطاب رضي الله إلى سربيت لين روما وجيريت مشهورة في السكين ديار أي قرنو محاولة تنازلي فيها كان بيبا صليبي ملنادات بشان هرا شكر دنو أمانة الأخيرة ألين قوايا آوشي قرم قرم كريتو ألين هموتان أخينا نايواني ولبرتشاي أخويا صحابي شي الله يناوى مباشرة مجاني هلا كروشيت وكوتاي بيديت انجالن دي أبي بصليبي فرمت شون وازديني الله أهلا
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير ودورو بريك

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات
1: اهینم ای بنه پیش خو هلات فلمسک بچای دته خوارور ای جرنوان الله بی جرنوان بوچی گریای ترسالین والله بس کم یوم یک نفسم هی خو زګه نفسک مبو الی پینای خو یم بوشت تنها نفسم یسا روتو کو تای پیدت حزناک کو تای یک جر کو تای نی کلی ابینیت کابرم تون دیار قیصر معجبه بی اخیش فت پیل رازی بی سر ماش کی بردم الله اگر همو یم بری اسیر کان ا مادم سر ماش الله هم یم بردم سری ما زکات صحیح حماس یکادونی بلنت فی پیاکات ومانه ما شیکاتو دوای اسیر کان همی برایت ودیتو بلا عمر کو خطاب رضی الله الا سر بک بو جرت عمر کو خطاب فرم واجب بل سر هر کس گلیری حس سری ماچ اما کلا پیوان اسلام عزیزان من بو تركيز کم دغل سری پیغمبر کو ابزان چ پیوان کم چا انا جگ سیدی کی او عجیب بل هیچ بتمنی همی گنج همی گنج کان لا وکان دوری پیغمبر خو علی السلام کم تاثیر بون به پیغمبر خو علی الصلاه والسلام بومن هجوك هين. لدوي أمد هلو صالية في غنبري خو علي صلاة وسلام سريه جنيرات مفرزيش كان بس الكذائي وقيادة علي كريبي طالب رضا الله إلى سربت. بوش كان دني بتيك بي أو تي فولس بتي قبيلة طي أبوه قبيلة طي جماعتي حاتمي طائي يعني أني عادي كري حاتمي طي قبيله شي غوربون فولس يشك بولا بتكان جاء او قومانا همي يشي بتشي تايبتيان هبوا بتيكي سربخوي خوين كبرسيانا علي كوري بطالب نيري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام صد وبنجال انصار لك خويا ابات بياواني الله بياوي كار قرسكان رجال المهمات الصعبه جماعتي انصار لك خويا ابات ارون ادم بسر منطقه كيا وبتكا اشكين وهرتشي هاي لبردسا كابو بتكاين كراوا همي كو كانوا كو تايبي هنن واوشي لوي همي اقرن يعني لقال خويا انا ايش شكل جيرا وكان شيء افرتي ك ك ناوي سفاله خشكي سفان سفانه خشكي عدي كوري حاتمه باسم كيف قصه كيبوتان دوي بيغمبري خو اسلم كازانيك شي حاتمي طائيه بيغمبري خو اسلم بر الله يكاد ازاديه ببي هيج مقابله حرمة بأوهم كرم ورز وحرمتك حاتم طائه ببو خرش. في غمار إخوة السلام هيش تكبر شاء الله كوتوا عن خرشك لجاهلية أبو بلام أهلي كرم وأهلي بخشين وأهلي على متداني خرشي بوا في غمار إخوة أبو هلقتوا عليه الصلاة والسلام. أما برام بردوام من تركيزك موسري بردوام أش موسري قصيلة سرقك موها تابزين أمانة عبادة أم بابتنا وأنا كفي غمار إخوة تكمليك على نومنا بخرشي بخشيت. هر بهوي امش شويه دعاي خبر اني ديتو اني عادي كوري حاتم ديتو ابي بمسلمان وقصه كشي مشهوره ك باسمان كردوا بدواي او دا او ما وتو لطي لدوله او دورش كان قبيله منطقي كي مركز يعني هي شويه ام لاولاش يعني هي او كما وتو دسي مسلمانان بين جشتو نزيكي صو بنجال بيا وكانيان ديان بو خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لدواي ام روداو بناوي بسر كداتي شخصيتك ناوي زيد الخيل زيد الخيل ابن مهلهل زيد الخيل بلام خيل ابن مهلهل بوش بي بيوتا زيد الخيل هنا وكان ولي هنا شوك الله زور كريم بولا بخشيني والله اسبو امانه بخرشي هنا وكي مباشره بوتنا يخوي زيد الخيل كدين خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بيغمبري خو اسلام بو عرزكات ابن مسلمان مباشره بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام روكات ام بيو فرمينا وتشيه افرمينا زيد

الخيل يكرمها الهلة. في غنبر يخو عليه الصلاة والسلام سينم قسيكن أفرميت هيج كسيكنية العربة هاتبيت ناوشي هل قرتبك كوصف ناوكا إلا كم تربو لناوكي خوي يعني ناوشي لوشي ناوكي زور زلبو بي بلام صفات وينكاني لما كم تربوه إلا أنبياء ونبيت خوي ناوكي براوبري خويني يعني عجيب هو براني خوام في غنبر يخو عليه الصلاة والسلام خلقي عجيب ناسي يعني هرمشي نبوه شخصيتي خرشي ناسي ولا تعاملي على قصير في غنبر يخو عليه الصلاة والسلام فرميته لمود ناود زيد الخيرة لو كاتوا ناوكي قراوا لزيد الخير خيله وبوت زيد الخير في غنبر يخو عليه الصلاة والسلام أم شخصانة كاتبون خزمتي في غنبر يخو عليه الصلاة والسلام هل يكان بينش أوقيا زي ودايا يعني وثمان صو نوز دغرام هم أوقيا يك صو نوز دغرام هل يكان بينش أوقيا زي بي بخشي لدو أم وفدا وفدي شكدين خزمتي في غنبر يخو عليه الصلاة والسلام وفدي بجيلة وأحمس يعني بيوتي بجيلة هذا صحابيك معناه الجليل يقول عبد الله بجلية بجيلة عشيرتي يكون بجيلة ناوي آفرت بوا بناوي آفرت يكو قبيلة كان نام دراو أو قبيلة هي بناوي أشخاص ويوانية يعني يسمى آل فلان من هي يتق قبيلة كبناوي شخصية يكو نام دراو الدولة من هي بناوي شخصية يكو نام دراو سالم زمان الدولة كبناوي شخص يكو نام دراو لبر أوى أم قبيلة أو هابون كدين خزمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بقيادي جليل يكون عبد الله بجليدين دين خزمتي في غنبري خو جليل يكون عبد الله بجلي عمر يكون الخطاب رضي الله عنه سلبي كوصفي كردوه فرميتي يوسف هذه الأمة فرميتي يوسف أم أمتا جليلة شكله شي بياوانا هالكوتو زور سنجراكيش بو إنسان يقول سنجراك يشبه حتى علي كريبي طالب رضي الله إلى سربيت بي وتوتي جرير منا آل بيت يعني وكو آل بيت هو حسابي بكل كتعامل إلى قلاك وإن شاء الله أش مسريبه كدينا خزمات في غامق خصوصا بخوي وبوفدك ودين نزيك صو شو صو حفتاء وندك سيل قلابه كل خلافه صو بنجاب وصو حفتاء كسيل قلابه با والله أخوش تودين لو دقائق في غامق عليه الصلاة والسلام لنا مزجوتك آخريش وتردانا طبعاً كلام مزجوتك أي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تصويري أو مزجوتي إسمك شوار دوري بناء وفندق وهيش ديارني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام مزجوتك أي يكمل بشوبه دوم شوار دوري تحدي كيزور كم شيء جناب بطالبه باخوشتي بدوره وبو هندق مخارجي ياخد مداخل المدينة ليه وديارو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لكاتي وتاركة أوصية لكاتي وتاركة دا أوصية الرؤى كاتا خلق كوا فرميت يدخل من هذا الباب أو من هذا الفج آلو ريروا آلو درقاوا لو منطقيواني استا شخص يكديت من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك لبياو حربا شكا دموشاوي وكتشوان مسحك ملايكات بيو كافر شو دقي دموشاوي على وجهه مسحة ملك دموشاوي مسحي ملايكات بيو طبعاً هو كلمة دانيش تود إيه خواش إيش قبيلة كي مو بيا شخص إيش هم يفرمود وما نزاني كلا وندا ما زاني هاتن جليل كوا عبد الله بجلي جليل فرمي من هاتم كهاتم بخش كم در هنا أو يجلك كان ميتا والله كم بس تول ناحية إلى ناحية كي مزجوت قرار هيك لسوش على سوش كان مزجوت كوا بس ما نو دا بزين بخش كم در هنا أو يجلك كان ميتا حلي خوم بخوم وكرر بطل ديار حلي عن هبوه ملوان كوا نازام شو ما نو أشي وقوف دقة شيء تخدمة في عنبري خو عليه وسلم شو دانيش تم ليه جاري في عنبري خو لو تعرفه أفرمي كاتشو مجهودهم يا وسيدي أنا يحدقونا وتعمل دي الآن روانيم من الشخص يكمل الله وبتم أري شيء هيج باس كراهم خل كبو سير مكا أفرمي تي آه بخوا بيت بيجوي يستابي بيغمبلي خوا وصف إيش كدو كسي وصف نكلو أفرمي كا بي وتمتي بيغمبلي خوا عليه الصلاة والسلام بوشي وازا وصفي كردويت أفرمي شكراني شي الله كل سبحانه وتعالى حمدت الله على ما أبلاني استعيش في الوردقانم كل سنة أو وصفك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كل دوتي دعائي كتواب وتاركي إن جاءت شو مخزمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام سلام مليا كردو لري وكروشتن برو بيري بسط لي رداءه
جلکانی خوی اباقی که بسر شانی بود دایگو تو بیرخستن فرمی آل سر جلد دانش حالا سر اباقی خوی دانشان پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرمی دوای اوا او رویش کرد او حوالانی بچه و چوار دوری بون فرموی اذا اتاکم کریم قوم فا اکرموه هر کس کاتک کریم و گوری هر قومیک خاور رزداری هر قومیک روی تیگردن رزیلی بگو مادام لناو قومکی خویا برز و خاور رز و حرمت و مکانتا رزیلی بگره دابی پیغمبری خواه وابو شخصک شخصشی زور خرابو به لحقیقت دا مادام لناو قومکا مقبول و پیغمبر حسنم رزیلی گرتو اباقی خوی برا اخاتو افرمی لسر او عباية دانشة هميان مسلمان ابن بيعت دم ببيغمبالي خو عليه الصلاة والسلام بيعت كجوا أصحى ديالي لصحيح مسلم ده هاتو لدواي بيعت بو شهادتي مثلا هدو قطع كي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بيعتي نواجي ليه ورقرتون بيعتي زكاة ليه ورقرتون بيعتي سمع وطاعي ليه ورقرتون جرالي بستنو جرالبون وهروها بيعتي شي ليه ورقرتون النصح لكل مسلم يعني دل صوزي ونصيحته وما نبو همو مسلمانك بسرطان واجبة جليل فرميت لحياتي يا بيغنبالي خواه تا أو دقي لخزمتي أبوم ما حجبني روجك نبوه ريقي قرتبه لي بش مجور يعني باجارينيات هل كاتك شو بمكسر كردوم يتجور وما لقاني إلا تبسم في وجهي لحياتي شيئا نبوه بني بيتمي إلا بالروم أزا بخانيش كده بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام بيعوك ولا بيعوه هرى ناو دركاني اسلام طبعا جليل كل عبد الله بجلي بيشو كي قزيكه تواكم صالي بنجاويه كي هجري وفادكات صالي بنجاويه كي هجري وفادكات لشو وفادكات خويا خوشي يمن الاصل لدير الزور وفادكات دير الزوري ويكا لا سوريا لجنك قادسيه بجداري كردوا كفرسي تي اتشكين دراو شر جلولا لا شر جلولا بزجاري كردو كناحي قلالي إسايبية ودريت لجنجي نهاوان دا بزجاري كردو قيادي عسكري كردو لفتح حلوان و همذان لجنجي همذان كفتح كردو تشاوشي تي يكي ليا دا تشاوشي لدى زادات تشاوشي دار بارت درو تشاوك لدى زادات أفرمي كالدسي دا فرموي كتشاوم لدى زادا يكسروتم أحتسبها عند الله يا ربي او تشاوى او الى تحسابك ابو تمانيا كبي داوم دمشاوى بي جوان كردوم تشاوى زور جوان بو ماوي تمانيا كي زور روناشي بي بينيوا استاج لبيناي خوتا بردوت التواني ولا يخدوا بالقره لدواء ودا لسدمي فتني بيني معاوي كرب سفيان رضي الله يسلم عليه كرب طالب رضي الله يسلم علي كربي طالب أين يري وكو وفد بولاي معاوية كربي سفيان ليه شغل جار كان قلت من الله تمني داو تشوين أو بابتان وتفصيل كان يدين لقال أوهم وشبه ونعبج يعني كتيا إذا هيا أو درو يعني ككرا وبو يريش كينو إن شاء الله وندي لتوان أدا به بوي كمعاوية بيهتو جير طاعي خوي لدواي أوا كناجحنا بولا قزكي خويا اعتزالي في تنيكرت خويو خاو خيزانكي برد دير الزور لسوريا لسر فرات لوين ما نواني هتا وكل صالح بنجاويك يجريدها جريك عبد الله بجلي وفاتي كر يشكل لوها والله نيك البخاري ومسلم ولا صححها كتاب نهايته وحديثياته واواني اهل حديث في فقه زور دليان بحديث كان جرير كر عبد الله بجلي خوش ابو شنك اسلام بونك متاخره هر احكام يقباس كك احكام ثابته شك عندنا موضوع بيغمر خوف هذاك يعني تقريبا هل حكم شي باس كردي بلشت كانه نسخ بو حكم كاني بيشو اقل مخالفه وبلا بيشو ده شك واضحه إسلام الجليل كل عبد الله بجلي يشك بلوانك كمتأخير بن لا مصاب مسلمان بن لا بما إيش يوفدكو إيش جليل كل عبد الله بجلي طاو أبيت نخير شان رضايش كما ولا خوي وفدكو باشان بوانك كسربة قبيلة كي أون وبيا غمبل يخاب مهمة كي كجنيريتو إن شاء الله أو رداو أو وردكاريانا بإذن الله سبحانه وتعالى شنو خدمتي لدرس كاني دهاتو دعوة كان لك الرد قال برحمة الله الرحمن في بكات إمام السلامات كات وعاقبة خير ما كات يا رب العالمين بما كيت خيري خلف وشوين كوتو وباشتيني أو سلف يا رب العالمين سرق الرأي في غنبر ثابت ما كيت أقل لا دانيك وخطأك ما نهيك كبت أكيدها ما يا رب العالمين نفسي خو ما نوي نما نيت دز نفسي خو ما دس ما بقيت ما كيت سرق راسك يا رب العالمين
اگر چاقەیەک و باشەیەک و شتێکی جوانمان وتۆ ئی ئێمەنیە ئی خۆتە داوەت لێکەین بۆ مانی زیاد بکە وە گوناهەکانیشمان خۆش بۆ عیباتەکانمان قبول کە ئەقولو قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وافی دعا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لدرجي وانا كان من لا مبادئ تدبر القرآن الكريم بنما كان لرامان القرآن بيروس جيشنا سر باسي ششم المبحث السادس ثمرة التدبر برهمي تيرامان ثمرة علم التدبر تيرامان زانستي التدبر بريزان هي أعظم ثمرة باشترين بروبوما ساكترين بروبوما قورترين بروبوما فالإنسان يسعى إلى السعادة مروف حول دا بقى ببختوري التي في جميع شؤوني لها مكاركاني أو كاراني الروحية هونيك درونين جانين الاجتماعي كوملايتي الاقتصادي أبوري السياسي رامياري وغيرها من الجوانب الحياتي وغير أوانج لا أنا كان جيان كواتا تاكترين شتيا علمي تدبرا زانستي تدبرا ولا يوجد كتاب ولا يوجد كتاب هيت كتابك نادو زيتوا يفي بجميع هذه المتطلبات همو او داوا كارياني تدابيتا لهمو لا يعني تجيان انسان تلا روحي تلا اجتماعي تلا اقتصادي تلا سياسي اولا تهيا ويهدي لأحسنها ورينموني شتك بو باشتريني شتبو أمانة إلا القرآن الكريم تنها قرآن فيروز نبيت كما قال سبحانه ورقو بروردقار دفرمي لسورة أنعام لآيات سيوهشت ما فرطنا في الكتاب من شيء هشتك من بجيني هشتونا من قرآن إلا باس ما نكردوا وقال تعالى خواهي قولة لسورة الإسراء لآيات النو دفرمي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أم قرآنا رنموني كرا رنموني دكاد بو سر باشترين رقا يعني بو باشترين رقا أم قرآنا كوا دست دقري تدقين تسر أم رقا واروها خواهي قولي لسورة زمر لآياتي بستحافت تفرمي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل إما بو إنسان بو مروفكان لم قرآن همو مثل يقنموني يكمان هنا وتوا باس ما كردوا لعلهم يتذكرون بو اوي كواتسب كان تدا ورد ببنو تدا تذكبيري خوان بخنوا برون بيقرن وسر واروا على سورة الإسراء آيات دوازة فرمي وكل شيء فصلناه تفصيلا يعني هموش تيكمان بوردي وبطاوي رون كرتو لم قرآنا انزا ولقد صنف العلماء في الإعجاز التشريعي في القرآن زانيان لإعجاز التشريعية إعجاز التشريعي لقرآن تصنيف يعني كرده كتاب يعني سوى ما يجلي هذا ويقرره يعني أوي كبوما بدر دخا كاتسيا كتتبرا أوي كزيجيري دكات وتثبيت دكا كاتسيا تدبرا والإنسان إنما خلق في هذا الحياة مروف دروس كرا ولمجيانا ليحقق العبادة بو عبادة برستش به نتدي كما قال تعالى هروكو خواي پروردگار لسورة الذاريات لآتي 56 دفرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون پري ومروف يعني جنو مروفا كانم دروس نكردوا إلا أول زماني عربي فيدا قلت لي أداة قصر كذا كيوتا ما بين النفي وإثبات يعني تنها لا ما كلامي تعليليشا تنها بو عبادتهم دروس كرب نكبو هشتي تشتر بلام بيان عبادة سون دبي سازاني من إما بو عبادة درس كلاين أي عبادة سون بكين وبيان العبادة على أكمل وجه وباشرين شيء وأقرب ما نوي برسشي بروردقار بكين إنما هو في القرآن أو يكال القرآن ده بس كلاوا هاتوا هذا من جهة العمومي أولا روي قشتيكي وأما على وجه الخصوص أدلة روا تايبة من ديكي فمقاصد القرآن خمسة فمقاصد قراءة القرآن خمسة مقاصد ما بستكاني خوينوي قرآن بينش تبرزان يكميان الثواب باداشت فكل حرف من القرآن في قراءته عشر حسنات هربيت يقل القرآن أقربي خوينوا دخيري هي
وتتنزل الرحمات بزي رحمتي پروردگار بسريان دادي تخواروا خواهي قولي للسورة الانعام لاتي سطو بنزاو بنزا دفرمي لعلكم ترحمون تاوكو رحمي خداي پروردگار بتانگريتوا بسرتان دا بباريتن ويحصل الثبات ثباتا وهروها تيجيربون بدس بينين لنثبت به فؤادك هلوكو للسورة الفرقان لاتي سيدو باسكردوا أي محمد تاوكو الضلد تيدات سبكين تيجيربكين وكل ذلك وغيره من الثواب العظيم هم أوجتانه وغير وانش هم لنا وسه هم لو أو أجرو باداشته هي أجرو باداشته جوره هي كإنسان لقراءة القرآن بدس دهنتم دوام شد لمقصد قراءة القرآن أويا المناجات فرزان مناجات يا مناجات أويا تو قسلا قال كسيك بكي بدنجي نزم كواتا ايما كمناجاتي خداي پروردگار دكين تسمان برز دكين ودعاء دكين دبي بمناجات بيتن بدنگك بيتن كوانزم بيتن لبرو خواي پروردگار لهمو كز لأيما نزيك ترا وآقاداري شبه مشتك أخرج البخاري في صحيح إمام بخاري لصحكي خويدا فرموديه هناوا عن أبي هريرة رضي الله عنه لأبو هريرة رزاي خواي ليبه أنه سمع النبي جيلي بالبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يقول ديوت ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي فروردقار جيلي هيتشتك نقرتوا يعني ما استمع لشيء فروردقار جيلي هيتشتك نقرتوا ما أذن لنبي جيقرت أو جيقرتنا نبي كالبيغمبري خوا جيقرتوا يعني فروردقار جيلي تقرتوا لبيغمبري خوا تي أوشتش تفرمي حسن الصوتي دنجي خوش يجهر بالقرآن كأو دنجي خوش بس بدستي بيني بخوين نوي قرآن بقرآن يجي جهري نك سري زور زار ويا كسانة كان دبينين دادنشن قرآن دخوينن يعني وا دخويني هر خوشي جويلي نابت نا برزان كقرآن دخوين بدنجي وابي خو من جمان لبي نك ما بس نان اويدنج ما زور برس كينو دورو برمان جي لبي نا خو من يعني جي خو من جي لو تنجب بك بزمان دي خياني نوا ومعني أذيني يعني استمع يعني جوي قرتن عن قصد هروها ابن ماجا لسنن خوي وأخرج ابن ماجا عن فضالة بن عبيد لفضالي كري عبيد هنا يتوقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا بو پروردگار هي باشترين جوي قرتن استماعا إلى الرجل لكسك الحسن الصوتي كدنجي خوشة كواتا دنج خوشي بالقرآن دنج خوشي بقرآن دبيته هوي أوي كبر وردقار جيمان لي بقريتن هرواشا بريزان سيري دكين زور زار لهم ديك مجالس دادن جين قرآن دخوين دري أو كسي كدنجي خوشة لقرآن خوين دين سيري كخلقا كتسن بزواني جيلي دقرن كواتا كاري قري لجوي قرتن سيا زوان خوين نوي قرآن يجهر به إن زاد فرمي أو باشترى لشتك كصاحب القينة قينة صاحب الجارية دي كسك جارية جهبي إلى قينتي يعني إلى غناها يعني جو باشتر لو كسك جارية جهبي دنجي خوش بي جيلة قوران يكي بقري أو ما بس تي أوي لبيج إسلام عدد وابو مجموعة كسانك جارية دنج خوش كان يعني دكري بخوان يعني جيان لدنجان دكري بوي معني أو نخر جيلة لقوران يكام بقري نخير بوي اوه تكا مقارنة تكا پیج اسلام اوشتاني عنده کرد انسان دبي او رو لوشتانا بدور بكريتن همو حولي او بي جوه لقرآن بگري و حول بدا دنجي خوشي خوي دنجي خوش بكا با قرآن خوين نوا انزاو اخرج الامام احمد امام احمد في مسنده لمسندقه خوي عن بياضي لبياضي دخوين تو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس پیغم صلى الله عليه وسلم تسوالي خلق وهم يصلون نوية جانده کرد وقد علت أصواتهم بالقرآن دنجي خواه عن بارس كرد بوا لكاتي قرآن ندخين فقال پیغمبري خواه فرموي إن المصلي أو كسي كنويج دخويني ينويج دكا ينأجي ربه بدنجي چي نزم قسلق الخوا دكا فلينظر ما يناجيه تبا سيركا قسلق الچي دكاتن ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران دنجي خوتا زور برز ما كانوا اولي القران دخويني دنجي خوي برز كاتو بسر اوي تركلوي دانشتوا قران دخويني بدنجي برز
بویا اگر لشوین یک بوی کسانی چی تدا بو قرآن یان دخون هر کس یک با بو نوع بخوینه که با خوی جیلی دبیتن یان او کسانی که دانوی جیلی بگرن نو کاریگری لسر اوانی تر هبه. وعن عبد الله بن مبارك بن المبارك عبد الله كري مبارك قال سألت سفيان الثوري بسيارم لسفيان الثوري كرد ككسي تابعية قلت بموت الرجل إذا قام إلى الصلاة كسك أجر هرب سينويج بك أي شيء ينوي بقراءته وصلاته لكاتي قوينا وقرآن كي لنا ونويجا لنكاتي نويجا كان يدي تسهبتا قال ينوي أنه يناجي ربه فانيتي اوه بيقسل اگر چه دكا لگر پروردگاري دكاتن يعني تو برامبر پروردگار راوستا يقسل اگر او دكيت با او نيتتها با او هستتها بي بمشيوازان ويجاكتو بكيت وقرآن كيلنا ونويجاك دخويني انزا دالي هذا الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة او قرآن الكتاب ما بس في قرآن الذي من قام يقرأه هكذا كهردسي ديبيخويني كأن تشبيها وكو خاطب الرحمن قصبك لقر الرحمن كبر ورديقار بالكلمة كلمة جمعي كلامها أو دوم لمقصد قراءة قرآن سيم مقصد قراءة قرآن الشفاء سارسري في القرآن الشفاء من جميع الأمراض القرآن باشترين سارسر هبوهمو نخوشي كان زاو نخوشيانا البدني جستعيبي والنفسي داروني به والمعنوي معنوي بيتن وكتسي بارزان كالسحر كاريجري سحر والعين ساو بي سي والمس دستداني شيطان جنكان وأمراض القلوب نخوش يدلكان كمرض الشبهات ومرض الشهوات وكو نخوشيا قمانكان ونخوشيا أرزوكان كدل أرزوي بودتيتن قال تعالى فروردقار لسوري يونس لآيات بنزا وحفدة فرميه يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أي خلشينا موعظة بوهات وللاين شيء أقدر كروة بوهات وللاين شيء موعظة ما بس في قرآن كموعظة تدايا موعظة للاين فروردقار وشفاء شبوتي لما في الصدور لما نخشكان نعضل وهدى ورحمة للمؤمن و هدايا رينشان دارا وبزيش رحمة شبو إيمان دارا وأروها ابن كثير رحمة خويلة بلا تفسير كي خوي دفرمي وشفاء لما في الصدور ما نأتي شفاء لما في الصدور أي من الشبه جمع شبهية يعني قمانا كان والشكوك همان شدك قمانا وهو إزالة ما فيها لا بردني أويك لنا وضل داها الصدور كان هيتي بارزان من رجس ودنس لهمو بيسيك لهمو خرابيك لهمو ناشين كردنك وهدو ورحمة وهروها تلك شي تدا أي محصل لها ستحصير دكا سبدس دينتن الهداية والرحمة من الله تعالى هداية رينشاندان وبزيلة فروردقاري وإنما ذلك للمؤمن به لو للمؤمنين به بوك سنك باوريان بيها ومصدقين الموقنين بما فيهم أوانيك براس داناوا ويقين يعني هيز قماني تشانيا أويك لنا القرآن بيان هاتوا سوارم مقصد مبس لما بستكاني يخوينه القرآن برزان الازدياد في العلم يعني زانس دبو زيادك علم دبو زيادك والقرآن ينبوع العلومي قرآن سرتساوي همو زانستكانا ومن كثرة علومه ولزوري زانستكاني قرآن أفرد العلماء فنًا خاصًا زانان هستاون هنري جي تايبت منديان تايبت كرد وبتسي ليتتبعها وهو علوم القرآن بوي بدواي دابرون وبدواي دابكون أيسي علوم القرآن يعني سا سير كان كتابك يا علوم القرآن سير ذكي لنا وتسندان زان استكاني قرآن اتداهي قال ابن مسعود عبد الله كري مسعود رزاي خوالي بدفرمي إذا أردتم العلم أقرويسان في علم بن فانثروا هذا القرآن فانثروا يعني فابحثوا بقرن لنا أم قرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين زانستي بشينانو كتايكاني تدعى هركسك ديوي علمي زياد بي بقرتو بقرآن وعن ابن عمر رضي الله عنه لعبد الله كري عمر رزاي خوالي بي قال فرموي
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال زي خالي بفرموتي تعلم عمر بن الخطاب البقرة باشي باوشي خويدك عمر كري خطاب رزاي خويلي بي خوي فيري سوري بقرة كردوا لتن بريزان سيري مدككا في ثنتي عشرة سنة لدوازة صال يعني بدوازة صال إمام عمر بس خريج سبوا في البونيزم سوري بقرة فلما أتمها دوائك خلاصي كرد نحر جزورا جزور يعني أو حشتري كشان بكجريتو بكريتا قرباني حستا وكو حف وكو آهنجك كتوابي كردوا أو حشتري سر بريو قوشتكي كردوا بخير بسر أو كسكانك لويبونا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية ضلي والمقصود أن القرآن مبزد قرآن سيا مبزد قرآن من تدبره تدبرا كسيك لرامان بكا لرماني تي تاما بطاوي تسيبو دبيتن تفرمي تبين له اشتماله على بيان الأحكام بوي روند بيتوا أو حكماني كلنوا أو آياته بوي روند بيتوا وأن فيه من العلم وهروها بون ريد بيتوا أو زانستي كلنوا أو علمي كلنوا قرآن هي بوي تدبرك بوي روند بيتوا تفرمي ما لا يدركه أكثر الناس يدركه زور بي خلق بدسي ناهنا يعني أو كسانك قرآن ببي تدبر دخينا أو زور زحمتا كوا فيري أحكام كاربن شتكان ينبورن بتو زانستكان ببيت سوانو أدي أو كسي تدبر يبكا أو ستاني همو بدس دهين وأنه هلوها تدبر يبين المشكلات لهر شويني كدوشت إشكالة يعني بيك بسي نازاني كاما ببستا بويرون دكاتوا ويفصل النزاعة همو تكتسويني چي بو فصل دكا ليك ديا دكاتوا بلام تسون ليك ديا كرنويك بكمال دلالاته يعني دلالاته بالتواوي مانا كان الدلالة يعني مانا وبيانه رون كرنوكي إذا أعطي حقه بلام أقدار بنا أقل حقي بيبدا يعني خنوية چي دروس تدبوري چي دروس ولم تحرف كلمه عن مواضعه هر نسيتن كلمة كان لشوين خوي بقوريتن يعني حقي خوي بيبدا لتلاوة لفهم لتدبر لعمل أو هند بهرهم ويتدا بطاوي أنزام يبدا. وقال الإمام ابن القيم في النونية إمام ابن القيم لا قصيدة نونية كي ضلي فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن تدبر قرآن أجر بتوي هدى بدز بيني يعني بي بقي علم تسكاتيك علم لجر تدبر قرآن يعني أتو تدبرك بدس هنا علمك كي بدس دهني. وقال السيوطي إمام السيوطي رحمة خوالي بضلي وإن كتابنا القرآن كتابي إمام ببستي بي كدري قرآن لهو مفجر العلوم يعني تقينوي زانستكان يعني همو زانستكان لويس سر هل دادا ومنبعها سرتساوى كيتي سرتساوى همو زانستكان ودائرة شمسها ومطلعها خور لويد لدوري دو سورته لويس سر هل دادا يعني خور لنا قرآن سر هل دادا وهل دوري قرآن جدا دا السورة توارونا شكشي أودع فيه سبحانه وتعالى فروردقار تي لنا أم قرآن دانا وبزيهش توا تفرمي علم كل شيء همو زانس لكينا وبزيهش توا وأبان فيه كل هدي وغي همو هديك همو رينيشان دريك همو روناتشيك همو ريش دروست وهمو قم رايش لا باس كدوا رجا كاني ساق رجا كاني خراب إما إن هديناه السبيلة إما رجا ما بيشتها بلام إما شاكرا وإما كفورا أو كسك خو اختياري ده كان بين زميان العمل كاربي كردن أوش أنا مقصدي شيء قراءة يعني قراءة بتاني كافي نية ما بس ده شيء قراءة يا عمل كردنا خواي جور السورة الأعراف لآيات 155 دفرمي فالذين آمنوا به أواني باوريان بهنا بقرآن وعزروه واروها بقوريان دانا ونصروه سريان خس واتبعوا نور الذي أنزل معه بدوي روناتشي كيكا لنا أم قرآن هات أخوار بوان يعني أم قرآن هات أخوار روناتشي أولئك هم المفلحون أوان سرفرازن أوان رزقاربون وهو عمل الثمرة الكبرى من الكتاب برهمي هر قوري لقرآن. قال الحسن البصري الحسن البصري كاوتمانيكا لكبار تابعي ضلال
وإنما تدبر آياته ترامان لآيات كان القرآن دفرمي إتباعه بعمله يعني تسيه تدبر أويتو بدواي بكوي بلام تسون بدواي القرآن دكوي بكاربي كردني بعملكي يعني فرمانا كان دلي بيكن بيكن نهي كان دلي لي بدور كونوا لي بدور كونوا إنزاو عن نواسي بني سمعان نواسي كري سمعان رضي الله عنه ورزاي خوي لي بيدجرتوا قال صلى الله عليه وسلم بيغمبر خوا فرموتي يؤتى بالقران يوم القيامه قران دهندري روج قيامت واهله اهلكي تينا اهل القران الذين كانوا دفرمي يعملون به نق يقرؤون اوانيك عمليا في ذكرت سير كان بريزان مشهد لمشهد كان روج قيامت زان اهل القران تسيبو ذكرت لروج قيامت بو اهل القران سديتن قران دينين تقدمه سورة البقرة وآل عمران سورة آل عمران سورة بقرة وآل عمران ببيش دكون ببيش دكون ببيش أهل القرآن دكون وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال بيغمبري إخوة سين مني باسكرت تفرمي ما نسيتهن بعد قد لبير من كرتباش كأنهما سورة بقرة سورة آل عمران غمامتان غمامة مثناي غمامية يعني سحاب يعني دو هور وكو دو هوروان سوري بقرة هوريك سوري آل عمران هوريك أو ظلتان يعني دو سيبر سوداوان تفرمي دو سيبر رش بينهما شرق لما بين هر دو كان سيها شرق يعني روناتشي روناتشان لنوان دا أو كأنهما حزقان دو حزقن حزق من الطير يعني دو كومال لبالندا هر دو شان صوافة يعني بالي خوان كردوتوا تحاجان عن صاحبهما او انا تدكن او سوري بقرة او سوري آل عمران دفاع دكن بش جيري دكن شفاعة دكن بو تشي بو صاحبك يعني او كسانك سوري بقرة او سوري آل عمران يعني خوان دوتوا لبريان كردوتوا وتدبر وعمليا يعني بي كردوا شمولي هر هموانا ان شاء الله أو ما شهدبك الرج قيامت سبارد بعمل كردن كقوتمانية ككل مقصدي قراءة القرآن وعن أبي عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي دجرت الدري قال حدثنا من كان يقرئنا بؤمان دجرا أو كسانك قرآنا بؤمة دخوين دوالة شيء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لها ولاي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله 10 آيات لبيغمبري إخوة قراءة كان ورقرتبو تسانيا وقربو دعات تفرمي فلا يأخذون في 10 الأواخر تفرمي في 10 الأخرى دعات لغيري وي وريا ندقرت يعني دعات يعني وقرت هيس كان ورنا دقرت لبرسي حتى يعلموا ما في هذا في هذه تاوكو بزانا لنا القرآن تسيتي دا من العلم والعمل هم زانست هم كاربي كردن قالوا أو أصحاب رسولة تياندقو ديانقو فعلمنا العلم والعمل سفير بوين زانست كفير بوين عمل كشفير بوين كواتا بريزان مسلمانان نابي ما هدف من أويا سن ختم زياتر كين نابي هدف من سن زياتر بخين نا هدفك با باخمدن هبه برام لقيرش با تدبور هبه با تقيشتن هبه با كاربي كردن هبه الحسن البصري دفرميه وقال الحسن البصري والله ما تدبره بحفظ حروفه والله سوين دخوا تدبري قرآن أو النيات بتي حفظ حرف كان بكي يعني لبري بكي بلام لمقابلة وإضاعة حدودي سنورة كان بزيني يعني أو النيات حافظي قرآن ببلام همو سنورة قرآن ببزيني حتى إن أحدهم ليقولا تاوكو يقلوان دي يود قرأت القرآن كله همو قرآن مخوين دوتا بلام دفرمي وما يرى له القرآن قرآن لو كسا نابين دري تسين لتين نامري في خلق ولا عمل يعني نلا أخلاقه هل سكوتي نلا أكرد وكان قرآن نابين دري كواتا بريزان يما كقرآن دخوينين با كاريجري قرآن سير يما هبه خواهي قبران كدفرمي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نويش أنزام دان بدور الدخاتوا لخرابو
لو كاراني كقزونن اگر بو انسان بو نغريتوا تشي بو درز دكام بو لا تدبركي ما تدبره بحفظ حروفه واضاعه حدوده يعني اونياته بس بون من حفظ بكي بلام لها مانكا اضاعه بكي حدودكي يعني حدودكاني لدز بدي لدست برواتين. قال الامام البخاري امام بخاري رحمتي اخوان اللي بده فرمي باب قوله فاذا قراناه فاتبع قرانه ديار كتابك اخوي لصحك اخوي بكتاب دي دوات الكتاب كان كاتب باب لباب التفسير هذا سيت السر او اياتي فاذا قراناه فاتبع قرانه منهج اخوي وزرزر دبيني حديث شي معلق على صحابيه شي بارسك عبد الله كريم مسعود هذا فرمي زين عبد الله كوري عباس رزاي خالي بيتسون تفسير اماتي كل فرميتي قراناه يعني بيناه يعني فاذا قراناه يعني كاتك اگر خوين ما يعني رون ما انكر دو بيان ما انكر توتيبك فاتبع قرانها يعني فاعمل به برو ايشي بيبكا فاعمل به برو ايشي بيبكا كواتا خو بيان كرنا كي پروردگار كرديتي بلام عملك لسر شي لسر ايميده بيعملي بيبكين. وهذه المقاصد الخمسة أو بينز مقصدي كتازة باس ما نكرده كوبري خسنوية شي سريع الثواب المناجات الشفاء الازدياد في العلم بينزم العملاء. وهروها المبحث السادس بريزان قيشنا سر باسي شي نويتر أوش كحوتما مسائل علم التدبر واستمداده مسألة كان زانستي اللي وردبونوا لرامان واستمداد تون لسور جيراوا أصدرت الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم دزجاي جهاني هيئة عالمية بتدبر القرآن كلقطرة والله أعلم سلسلة جرينج أصدرت سلسلة مهمة سلسلة جرينج درسوان دوا بناونشان بعنوان ليتدبروا آياته يعني ناونشان كتابة كسلسلة ليتدبروا آياته صدر منها ثمان مجموعات هشت كومالي لتدا برهم هاتوا وهي او اصدارانا دفرمي محاولة رائعة يعني هولداني شي جوانا لحصر تدبر العلماء العمل لآيات القرآن الكريم هستاوا او تدبري زانان او زانان كبعملي كردويانا وآيات كان القرآن نمونا كان لو هنا وتوا ففي كل مجموعة منها لهر مجموعية كقوتمان هشت كومالية هشت مجموعية هشت مجلدة دفرمي اكثر من 500 دفرمي وقفة لحريك يعني زيادة لبين صد وقفة لخوي دري وقفة يعني وستان تأمل كردن وقفة تدبوري تيرامان من علماء أو وقفانا للزانيان رودايا وطلبة علم لطلبة علم رودايا زا أوانت سلة سابقين من السابقين يان معاصرين بان منيش بو بريز بجرمو باز بكم بريزان سيري مجلدية كم كركا باز لسوري فاتحة دكاتن لو وقفي بنزاونور تسلسل كذا سبيدكا بلا من دو وقفتان بو دجير ما وقفي جمهر الشيستو يك لمجلدي يكم كالسسوري فاتحية تفرمي قال مزاحم بن زفر مزاحم كري زفر دجيرتها تفرمي صلى بنا سفيان الثوري سفيان الثوري كلا لتابعين كان تفرمي بو امي نواجي كرت المغرب نواجي مغربي كرت فقرأ حتى بكى تفرمي أو آياتي خيندوا حتى قريا إياك نعبد وإياك نستعين تفرمي حر خيندوا حر خيندوا هر دقريا هر دقريا تفرمي بكى حتى انقطعت هن قريا هن قريا تاوك يعني قراءات كي راوستا انقطعت قراءته لا قراءة راوستا ثم عاد ديسان قراوة فقرأ الحمد لله رب العالمين يعني دستي في كتبه سيرك بريزان آيتك أو هكاري قريها به لسر كسي تابعي زورجنين جاي أمين سلمان كروجانا يعني حفدة ركعت مانية لهر ركعتي جم سوري بقرة فاتحة مانية إياك نعبد وإياك نستعين دخويني تبا إيش أو وقفة الدبور يمن هبيت بس شو يبغون ككاري قريمة خوا تنها تودا برسين وتنها داوير ما تجلا تودا كين كسي تر ناكن ولا وقفة إيش يسوسار وكونوا من بوي بارس كتاجر موا قال ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية رحمة خواي اللي بيفرموتي أمرت أنفع الدعاء يعني ورد بوي مواد ساكترين دعاء سيا فإذا هو سؤال العون أو بسياريك تداوي يارمتي لشي دكي لبروردقار دكي على مرضاته تعالى لخداي بروردقار دكي
ثم رأيته في الفاتحة دواتر أو دعاء دوزي ولا سورة فاتحة دزان أنت يا بارزان أو آياتي إياك نعبد وإياك نستعين أو آياتي تفرمي باش ترين دعاء أو دعاية بوية مسلمانان دبيت تدبر بكن أو دون من مبوئي بريزم جراوة عن كتابك زور بسود وزور بنرخة دكري خلق ببي دي إيفش لمواقع انترنت كان بقرن دستان دكويتن إن زاد دانر الدكتور عبد المحسن ضلي وقد قمت بقراءة هذه الكتب قراءة فاحصة ومتأنية تفرمي أو هج مجلدا مهرها مخوين ديتوا بلام خوين نويتي فاحص يعني قران بدواي شت متأنية بوردي لسرخوهي تفرمي لأنظر الطرائق والأساليب التي ينتهجها العلماء في تدبر القرآن باب زانم زانان تسريقايك تسشيوازي كان قرتو تبر بو تدبر كردن لآياتكان وجعلتها في جداول وملفات وهروها كردوما بجدول نخشع ولا تن ملفك لكل أصل بوهري كان أو أصل كيتي وحاولت أن أفرز كل وقفة في مكانها في الجدول تفرمي كردوت ما سباز ذكاة تفرمي سار أصل هيا إذا كباسي ذكين أو هم وقفاني لجر أو سار أصل دابشي كردوها فوجدت أنها ترجع إلى أربعة أصول بوتسار من سيناء أصل دقرتها يكاميان دلالات الألفاظ دواميان دلالات يعني معاني لفظة لفظة كانت هر مع لفظة دخويني معنى كيسيا دواميان الوحدة الموضوعية للصورة يعني يقبابتي للصورة سيدك هندك صورة يقباب لخوي دقري هندك صورة تنبابتك لخوي دقري سيميان علم المناسبات زانسي مناسبة أم آياتا ليرا بمشكو تايهات ليرة بمشهد السيبي كردوا أم آيات باسي أم بابتي كرد ليرة بمبابتة دي ساندريجي بيدا أم صورتا بم آيات كوتايهات صورة دوائي أو بم آيات دستيبي كرد يعني لبابتكش بهماشتا سوارم يعني دلالة اللغة بجميع عمومها دلالات زمانواني معنى زمانواني بهمو زانستكاني لغة نحو صرفة بلاغة علمي وضعة بلاغة بهرسيشان معاني بديع بيان همو زانستا كان علمي دال عليها همو زانستا كان برو سير كبرزان لفروع لغة باسكرا فهذه هي أصول تدبر القرآن دفرمي أو تسار ما تسار أصلاك الدباس دكاتن همو تدبر القرآن وإذا أضفنا إلى هذه الأصول أقبو أصلاهنا تزياد بكين مبادئ هذا العلم بنسينا كان أمزانستا نكون قد حصرنا جميع مسائل التدبر إن شاء الله تطوانين همو باسا كان تدبر يعني حصر بكوي بكينوا لم كتابا إنزا دفرمي ولعلي أفرد لكل نوع من هذه الأصول بحثا مستقلا بهر نوعك لو نوع أصلاني دتواني بحثي يعني ليكورينوي يعني سير بخوبكي إن يسر الله تعالى وعن أقر خواهي قربو من أسام كاو يرمتيم دا أو دتواني بهر يقلواني كتاز باسما كرن أو سبارد بس ببرزان أو سبارد بمسائل كان علم تدبر أدي استمداد وأما استمداد علم التدبر فمن عدة علوم علم تدبر سرتسا وكي ورقرتوا لا تسن زانستيك منها لو أنا يكاميان علم التفسير زانستي راضي قرآن دواميان أصول التفسير زانستي أصلا كان بنسينا كاني تفسير سيميان علوم القرآن زانستا كاني قرآن سارم يعني علوم اللغة العربية يعني أو كسبية تدبر بكا تبي شهر زاية تشات شيء لزان استكان قرآن زماني عربي بيتن بين زميان برزان أصول الفقه كواتا أو زانستاني باسي كرد هرهم يان لم زانستانا علمي تدبر استمدادي كردوا يعني سرتساوي خوي لو أنا ورقرتوا أصلي خوي لو زانستاني كتازة باس من كرد ورقرتوا ليركو تايب يدينين سباز بخواي غيروكا فصلي كمان تاو كرد بإذن خواهي قورا لدرسي داهاتو درساني دواي أو درسي نساء الفصل الثاني أسباب التدبر وموانعه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. راني بريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل خايب بزي مهربانا كين بلتف كرمي خوي قناهي هم لا يكمان ببخشي قلمي عفو لي بردي بسر هلو قلو تاوانا كان معنا بيني ومجلس سمان مكالو كورو مجلس مباركاني كلا دانش وكاني خوش بي يجير لو كورو مجلساني فريا كالا ملائكي رحمتي خوي فطاعت عبادته نعجو روجو مانجل في الوزير رمضان مان لور قريو. آمين يا رب العالمين. ورزان او تشيروكا قرآن يانيكا لا عصركاني رابردوا لخزبتانا باسفان كدوا ام شبيش ام عصرش تشيروكي كا لخزمتانا اقيرينوا كوميدا كان جيغا استفادة ايوي برزو وزاماني خواهي قورش بي تشيروكا قرآن يانيكا لا عصركاني رابردوا لخزبتانا باسفان كدوا ام عصرش تيروكي كالخزمتان اقياري نوا كومي دكين جيغا

دلتو ده صلاة عظمة إخوة سبحانه وتعالى استشعار في بكينو هستكينو بزالنكا فايقور فعال لما يريد أشتكي بيئتواني بكا ده صلاة إخوة سبحانه وتعالى مطلقة هموشتك لم كونوا بنورا لجر فرمانو أمري أوا أمري إخوة سبحانه وتعالى إما قناعته باورمان وايا ككن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هشتكي بي أخوة سبحانه وتعالى ترتيباتي ناري واسطة وشتي ناري رخصني شتي تري ناري زحمني هركات أخوة يقول سبحانه وتعالى فرمي كن يعني ببا كن في ألي أمرا أوش فيكون آماده وحاضر وأمري أخوة وايا سبحانه وتعالى جاء باسمان كركا سليمان في غمر سلامي فايلة سربي سيدة صلاتك هو ولا شار قدس بيت المقدس جياوا وجياني سليمان سلام فايل سربي تعالمي كي عجائب وقاصد صلاتي كي ياوتي شار ستانيت وحضارتي كي لروي هندسي ومعماري ولا شار قدس ادوس كدوا كجيغي تي رامان وعجائب للتاريخ وميجي بشريتها هشتا تكنولوجيا مسردمش بتراوتي بين جيوا هوي او جن بويان كدوا كل بناء وغواصها بوهر بنائك يستعبوا يعني كدو بوشي وازي كخواي قول القرآن باسي كروا تكنولوجيا وزانسي يمسر لما ششتابي نقيوا شنك شوازي كي تايبت بوا خواي قول دا صلاتي كي عجائب دا وبسليمان ام شارة واجوانك دو صد دان صال لدواي خوشي لدواي مدني سليمان سلامي خواي لسر به هشتا هر جياني خوش مزاراني وكامراني تيايا وشاركي جوان وبختة هندسة ومعمارية كي تايبتي تيايا شاري قدس تادو صص صالش لدواي خوي بس كاتك إيه سليمان أمري السلامي قائل السربي دو صص صال أو شارا بجواري وبو هندسي كما بو هاد برلوام به كاتك سليمان سلامي قائل السربي هيج جان لبرد نيتواني ولا أمري جرسي همو بو مستغر بو جنيا كانش برلوام لإيشو كاراون يعملون له ما يشاء من محاريب سلاحي و جورة جورة عجائب يعني بوجود سكر بوشر وتماثيل وجفار كالجواب وقدود الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أم سليمان سلام قائل السربي كاتك أمري شون أمري لقلوهم مدى صلاتها كالجنة كان بردوام خريكي شكاره سليمان خيابوا بسرعة ساكياو وستاو بسرعة صاكي وستاو خويا وبسرعة وقتي من الدنيا وملك من روحي دليل يمري هر بسرعة صاكي وخوي قلتوها حتى وكون يتشن وقتك يزور تا دعبايك دعبايك بشكولي ورد عصاكي لابنو أخوا كإخوا ورد فعيفة بيو أكبر فلما دلهم على موته قال قرآن أفرمي إلا دابة الأرض تأكل من سأته يعني دابة الأرض دابة شكولة وديارة خمشي نوع الحشرات هو كإنك إخواد وعصاك إخواد وقوشانك إخويا وبسريات فلما خر تلك سليمان أكبر بعضا تبينت الجنة جن أو لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أنجا حالي ابن جمان خيب يام بزاني أوه سليمان سم كاتم مدويت لهم يا زاد ابن ما دلهم على موتي إلا دابة الأرض تأكل من ساته كاتك سليمان أم ليس سلامي فايدة سربي أم شارك وشو هندسة معماري وعجائب قجد وصصر بردوام به لدوايا وطموحي فاشاود صلاة دارتاني ولاتاني ترويتي أكاه بخت النصر هب ولا عراق كأبن شمكسر حكم زوري لدنيا كله كان أول كبرائك إذا صلاة دار استمكع زور قور أبوه جيش يسفايك زور قور رأيخاء دابش شاري قدس شاري قدس داقيرك كداقيرك بلاب زور استمكا زور ظلمنا حقيقة آفرت عدالك آفرت كجن منعرة كجن فياو كجن وإليك شار هميك أولك فنجا هزار مقدسية من أسيري أنا كعب بفتوى يعني ما يعني نتاع العراق لقصة فنجا هزار لدواء خوشي كتشير وخاندوا
شارەکەش راگرتێەوە نەی سووتێنێ دا دەغ ودانێ هەموو ئەسووتێنێ.

شار هموی اکیوه بسر یکاو هموی کاول ابه و بشر یکی تیانی همینه بیتا چولوانی او شاری قدس مبارکی که دوامین مالا بسر از اخواد و سکر و دوائی کعبه که بالا که پیروز و بدل جایی میجوی مروبایکی مهدی انبیاء و محسلین با پیغمران هموی لگه بون سلام خانه سبه زورده زوریان عزیز سلامی پایل سر بی عزیز پیغمبر که باسه کمان اوا یکی یک بولو پیاو صالحو پیغمبر زور صالحانی کوا توراتی لبروا تورات چوار کس لبریامو موسا داود یوشع کرنون لگل عزیز سلامی پایل سر بی کتاب وحی بو نهاتو خوی کتابی تایبت بلان حکمی به تورات کرو توراتی همو لبروا كاتي خبري بيلي بيستلي هوا بيستيكا قدس تدمير وانا وتشارك وحضارتي كي قوريا معروف خزان وشتيجي يلي مسافة دورة بي هوا سي أروابو يلي بزانم كاريناكم شتيناكم كاتي كأسير سيركا حمي خافو البوا حمي كوتو بسريكا خواهي قوريا فرمي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها خاوتنا على عروش يعني ديوارو ميني بسريك وانا معبو هم يتخذوا بستوتين رعبو او كاتيك ارواح هندي اخوابني فيا شن بولتريك وهندي هنجيو يجدو فارسناني او سردمي فيا بيو هندي او او رجاء ايوه كوخيكي بشكوالا دروس كاتوا بوخوي ايه تا ايوارا ايشتا كوخيكي بشوك دروس اكاو دعاية اشكو تيكي ليه بيه لبشتوا ارواح شول اشكو تكا اصراحت كاو ليبخي أسيرت الدرجة أشكو تكوبي لكاتو سيري كشاري قدسكا سيري كاو على إلى مشارة شي بسرعة أم أعودان يجوانا شي بسرعة أن يحيي هذه الله بعد موتها على بلي جاري كتر مزينو بيتوا بلي أمل ببي جاري كأم بيتو بشار بلي أمل ببي جاري كأم خلق بينا وإيرا أما زينو بيتوا باوکار من کاتی دیکانی کردستان داگیران لحفته هاشت زور جار لباوک مولوی سیکار من عبیسی آنو او تخواب و ازروفه به جارگی کبچین و او نشتمان و ولاتی و اینه خومان زدی باو با پیری خومان ببینین و تو بلید برام که انسان دائما با عمل و اشیا و ایشیشی با باران کاری کرد انشاءالله هموان رو ادا چوشین و بینیش منو شکری خواش من نکدو او هم نعمتي ازادي وشتشي فيان فايقولك شي او تابع امري وفساد وخراب كان لابري شكرانا بشيري وحمد وسنا خلص بس كربين لا دا كان لابري برايتي وشتكي جاران استشوار مالي تابعي شان قصاني اذا قال اوي كرا وشتي جسيا وتيخي يقلس او ازو او جاء او اوي جلي ان يحيي هذه الله بعد موتها هذه اما جارة الزينو بيتوا او داني كويتو امناوا لقال ام قصاكا فايقول سبحانه وتعالى صدى نصر إمرين فأماته الله مئة عام صدى نصر فايقول سبحانه وتعالى عزيز في غمر إمرين أما بالقرآن فايقول جاء همو أمانة صلاة إخوان في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي بالصحابة كاني على رجل جديد فايقول سبحانه وتعالى إيوه كو أكاتا لشويدكا 50,000 سنة 50,000 سنة دون أكلة أكلة طعام ولا شربة ماء نا فاتشي لقمي أخوان أخوان أخوان نقمي أيش أخوانا وكان كيف يكون ذلك يا رسول الله خشونا ب 50,000 سنة خلقا فرمي أو 50,000 سنة بو إيمان نار وكشيتي أطريك كأن أحدكم يصلي ركعتين خفيفتين بقدر يدو ركعت نشي خيرات كي بسري ما نارا ونا خيرات عوضي ويكاكاتي زيتي غم السلام خواهد سلبي أخوي بسر أواواتي فرمي فكو أصحاب الكاف كلبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 صدفال أخوي بلان لما ويم صدفالا شي رودا بخت النصر أمره بني إسرائيل مقدس يكان معزادا من أولاد وشتريان زيادة كروا تواجد يعني ينو لمسة صلاة ينو سر قدس قدس عودانا بيتو فا
پاک کرێتەوە، شاد دروسە بێتەوە، سەوزە بێتەوە، بینایی تیایە، قەڵەباڵغی تیایە، معاملی تیایە، بازرگانی تیایە، زیارەتی تیایە بۆ قودسی پیرۆز کە مەهدی ئەنبیا و مرسەلینە. هەموو ئاوەدانە بێتەوە دوای سەد دانە ساڵ. ئەنجا ڕۆژی کیانە ناو ئەشکەوتەکەیە دوای تێفەڕبوونی سەد ساڵ پای گەورە سوبحانەه و تەعالی زینوی ئەکاتۆ. ثم بعثه زندو يكاتو كاتك زندو أبيتوا سيرك تريو نانكيو آوشتكي حروك ورجوايا تخوتو خوي نازانة سنة خوتو ملائكة يقدر لي أبرسي الله يكمل لبث سنة ما بيتوا سنة خوتو بي سنة مردوي أجل الله لبث يوما أو بعض يوم الله ولا دوت شيء روجة بيا روج نيو روج هندي شيء روجة كم يقدر روجة يعني طاقة ملائكة كيف يلا بل لبثت مئة عام تصدى نصال الإرياء مردوي ولا ناقشكوا تنازع شيء سبع سنة دارهم شت زار شاوي نكرت يا بقدس واحد ناقشكوا تعالوا خوتي وصعوا فنا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى سيري خوارنا وكتو سيري خوارنا كان شكا هلو بو رجوائي كخوت دير دادنا هيت شيرين هاتو تيغ نشو بلان بيد رجاكي قلد رجاكي بي ابي بيد رجاكي اثاري هر نما هوا جيغي خورو توزي ديك دو اسقان نبيا ماو سيري خوار نتانك هيت شيرين هاتو با قدرتي خواه سبحانه وتعالى تمني عزيريش لو كاتا چل فعل بوا كخبري بيتو هر تمني لس الصالي هاي او قدرتي اخوايا سبحانه وتعالى كوا كلا إنسان كان ويكاتي غمص صلاة فما كاتي خواي وابعت بهشت يقول عمري شو عدا صلاة في رجناها وتي يا رسول دعامك وكتش ما بهشت في في رجناك تبهشت ولا دسي كل بقري أنا وريتي ميجرنو جرايو تي بوقي وتي يا رسول الله خبر زول ناخش دامي في رجناك تبى إمتى شبكم في آخر بقى في لي ناشين جن جبيته وكو تمني باوك عدم تان أنجح خواتان بعد بهشت که جسمی که داده تی مقاومت قط پیر نابه هر نامریم پیریش نابه هر گیل نخوش نکه او جسمی به هشت کنه جا خواهی گرس فرم و تعالی پیر فرمه او اوشت خواهد نکه تیشی نه او جسمی خود تا زینو بیتا برا من رو الهی ماریکه سری گوه درشه که بکن من رو الهی ماریکه سری گوه درشه که نماو ولی نجعلک آیتا للناس اما من بوکت تو دائم با عمل بجی بزانی خواهی گوره هزارها و میلیونها گوران کاری اکا که عبده کن غافل نی و تو بزانی بکین آیت بکین عبرت بو خلقی که درز ورگره که ایما خواه چون هنه اینی اما زینو معنی داتو کافر که که لکافر به باورکانی قرش اسکی که بچکولی پورتکاوی بینی حالی گرت خستی مشتی اما دستی پیانه نه پورتکا بو بخول أي رجل هذي قبل دي بلاتي يا غمس الله صار. وتي أي محمد دي بال. وتي باش تو أقوى البري وألي أنا دواي مردن. زينو أبيته ودواي أمبورت كنا ها. دواي أمي آوى هاي لهاد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال ما يحيي العظام وهي رميم. على كي أم إسكت هذا دواي أم حاويك بسري هذا زينو يا كاتو. وفي غمري بس الله صار. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. برای او کسی زینوی اکاتو که یکم جار لنبون هی نایی و هو بی کلی خلق نعریم تو ایسی بینای دروس که تو اساسی ما به احسان تره لوی که لأساس هی که حد سنو حموش دی بخوا احسان و هیش دی بخوا سبحانه و تعالی قرزمی او خواهی سبحانه و تعالی تو اکاتو چی آیتا للناس کاتا آیت بو خلق زان ایمش آوا زینو ابینه و کذالک یحیی الله الموتا خوا عوام مردوكان زينو أكاتوا جاريكي كحياة بخشت مردوكان يا غمان صلى الله عليه وسلم حديثيكي هي فرميتي كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنبي فرميتي بشر إنسان كاتك أي خنقور هموك يعني أبوركي وأبي بخولتوس إلا عجب الذنب نبي أبيش ككوتاي كلينشكي إنسان عمودي فقري إنسان بوسا سمتي كوتاي أو بير عجب الذنب أول نامري لو دروس بو لو شو دروس بيته يا غمان صلى الله عليه وسلم كاتب بارانه قباره بس سر ارزه وقلقيا بوتك بارانه او خانانه دوباره دسته اكنو انسانك زينو بيته زانست وعيني سردم فقط زانا قولتان
هاتون ام خانانی کوتای کرنج کی انسان بو سسمتی هنایو یعنی سوتانی یعنی چنها جار بغاز سوتانی یعنی با آذر سوتانی یعنی وردو خاش یعنی کردوا که تجربه یعنی کردوا بپی او از هیزوشته یعنی سیرکن خانکانی هر زندو قد نامره اوش عزازی فرمودی که غمر صلی اللہ علیہ وسلم جا امیش پای گوره پیه فرمی سیری گوید رجا کب که وانظر الى حمارک ولی نزعلک آیت للناس انزا سیرکه وانظر الى العظامی كيف ننشزها أسيري أسككاني كتشون يكيان في أقرينه وبرساوي أزيري في غمره أسككان أسنو بلا يكتري بأمر خواه سبحانه وتعالى أسككان تركيب ابنه ثم نكسوها لحما أنجا تشون سيركا تشون قشتي بسرع دينينه دوبارا فاي قرش كاتك باسي جنينة كالسكي دايكي إنسانا همو معنا فرمي فكس ولقد خلق الإنسان من نصف من علاقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة دعاء فرمي ثم نكسوها لحمة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين جعل دشاء فرمي ثم نكسوها لحمة سيدي كتون قوشتي بيا قوشتي بودر السبيته وتشون قدر يشكا زينو أبيته ثم نكسوها لحمة كاتب بيني قدر يشغش زينو بيو حالي بسيري شاري كالشار آودانا خوشي فعلا حالي بكسبتانا صار فعلا للا خوتوا او قدر يشغش آواب وازينو وخوارنا كهيشي لنات او الشار آودانا وكو يكم جاري لأعطو توا وتي انجاوتي شي قال أعلم أن الله على كل شيء قدير في براسي أزان الخوا سبحانه وتعالى توانا دار قادرة بسر همو إيشيكا حشت يخواي قولا بيبيكا إيكا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء حشت يخواي سبحانه وتعالى قرس نار حتو زحمة نية كزد سيخواي في ناقري علم خواي سبحانه وتعالى علم خواي خوايك كا أحاط بكل شيء علما وأولى أولئي ما يجوز كدو لصلاة قدرة خواي سبحانه وتعالى بيسنورة بمشي ويزينه بوتو همش من رجل دي أمرين روشه کی دیش لبادم دادی ای خواه لقد رو گوره کارمان دین دروا من الاجداث الى ربهم ينسلون همه لگوره کارمان دین دروا سینو و بینو همه من رو تو قوتی یکم کسی خواهی گوره سبحانه و تعالی جل یکا ببرا ابراهیم خلیله ابراهیم خلیلی خواه آوه خواهی گوره سبحانه و تعالی زینو مانا کاتوا زعم الذین کفروا لن یبعثوا زعم بندروه اصلی نیه كألم كزينون عليه كافر كان جمانا بن أساسي كعلمي يقص كان قل بلا ضليت يا غمر با وربي سين بخواي من لتبعثن لام توكيد فعل مضارع مؤكد بنون مؤكد بنون فرمين لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم حتيش تان كردو أبو تارينو برقستان أقدار يا ابن زان شيطان وشيطان كردو وذلك على الله وخوا وزرعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكري يا وران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

0: ليلتي وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: هر کسک لبین یعنو ایواران دا امویر دا با یقینه و بخوینیت و بمرید دا چیت بهشت و هروها پیده گترید سرگوری ذکرکان.
0: اللهم ما امسى بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: هر کسک امویر دا لبین یعنو ایواران دا بخوینیت او ما فی سپاس گزاری او شو روجی داوا.
0: اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر، واعوذ بک من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: هر کسک لبین یعنو ایواران دا اما بخوینیت هیچ شتیک زرری پی ناگینیت.
0: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل پیغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاو كار منبا پشتیوان منبا پشجير منبا يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب یا رب، داور لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوشی و شادی با ایمو بتواوی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی با تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسودو بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، اجاوو شر و کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو خدای پروردگار، خدای مهربان، اجاوو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من درجان نسوتیو افرتانی ایمان داریش بوجن نبنو رولا جوانکان من بباوکو بناز نبن پروردگارا مهربانکم. بالي رحمتك بچيشه بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا مهربانكم بخشندكم. بالي رحمتك بچيشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقكان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاوه و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن باقرو آسن تاولكاري لنيو مسلمان هندي جبت بدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول اليد دباري مو بناوي جوانت صفاتي برزو برزو بيروز برور ديگاركم نيد دباري مو مادام اوان ديانوي فتنه و شر و كشتار لنيو مسلمان هند برباب كمو بلاو بكنو. خداي خداي فتنه كبخوا نيو ولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کرد لآگر، آوها ولاتیان پر بکی لآگر، بیلانو بی جگایم بکر. یا الله پروردگارکم مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون منداڵی مسلمانانیان بێباوە کرد ئاوها بێباوک و هاتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خدای گەورە لێت دەپاڕێم بە ناوی جوانت صفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خدای متعال خدای میهرەبان خدای بەڕەحم خدای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خدای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: محمد
1: بسراني برزو خوشويس استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لورگرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مسلمان بريز في خوش حالم جاري كتير لقل إيوي بريزا بشينا خزمت بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم سير الناس دارقي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام ك وكو كنزيك وكو كنزيك زور قورا ما توبو أمتكي هركسيك دويت بيت بزاني بيغمركي كيبو عليه الصلاة والسلام بزاني بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم چون جياوة بيقاتا بيشواي خوي بيقاتا نبراسي خوي درزو عبرت لجياني بيغمري إخوة ورقريت او سيره نازارقي پیغمبر اخواله بدسمانا و يمش ان شاء الله تعالى لقلطه دبين تاكو خوي قبر جل في علا وانا يارمتي من مدات حتى دقينا وفاتي دين سر اويك درزي رابر دو بحسي قناغ كان ما انكرت كپیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم بشن قناغ يجياني خوي بردسر لما كوم المدينه وقناغ كما اندس بيكرك و سريه الدعوه وسريه التنظيم دواي اويك و بو پیغمبرو هات ولای دایشی ایمان داران کزانی او بو پیغمبری خوا دسی کر بگاندنی ام دینه بشیوازه کی سری چون کم سی سال پیغمبری خوا دینی بسری گیان دوای سی سال اوش خوای گوره بحکمت کی خو اعلانی پیکرت امری پیکر کوائتر او دینه دبی اعلان بکریت بسریتی ناویت بمینی تایبت مندی ام قناغی کم کدین بشیوازه کی نهینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم گاندی وتمن علاماتی بو سیماتی بو تایبت مندی خو بو دین سر علامتی دومی او مرحله ک پیدو تریت علامتی قيام الدعوه على الاصطفاء بويا مسلماناني بريز دين لبدايه وبيغمر اخوان ليش محفلك وليش مجلسك وليش كورو كوملكي قريشه ديني نجان وتدين باشكرا بهش يوازك بيغمر اخوان دسي بينكر يا كم جار بدا بقي قريشه لكوريان لنادكانيان لاجتماعاتيان لمحفلكانيان بويا لبدايه ودسي بيكر لخيزانك اخويا ايماني بيهاورد او جالك الامامي علي لك جنجك بايماني بيهاورد او جاد لقل رفيق ناس داركي رفيقي دربي دريجي بيغمراك ابو بكر صديق رضا رحمة اخوائي بيت اوش ايماني في هاورد فرموي هيتش كسيك دين بيغان دبيت الا رأيت منه كبوة الا تردودتي ابوه الا ابا بكر صديق كاتيك دين بيود تسليم بو بويا ابن اسحاق نقلي كاد فرميت ابا بكر صديق بياويكي تاجري محبوب بنا قومك اخوي بياويكي زور وكو كردوهيد روح سوك لنا سبي قريشة علمي كي زور قبريها بو زور كابراي كي نازدار معروبو بويكوا صاحب أخلاق وشاكي كي زور وحتى قومكي زور جار هر كاري كيان بوايا أهات المشاوريان بو دكر بوايا أم بياو نازدار أم صحابة برزي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هل صاد دواي أويكوا بيغمبر إخوة تسليم بيغمبر إخوة بو لا إله إلا الله يورقر يك لحظة داننش أم دين الديني دانش تنيح وأوكس شي كوا دانشي قاعد بيت مسلماناني بريز قتل إسلام تيناقات ولا إسلامش تيناقشتوا أم دين دبي حركي يبقي لمال إخوتا لقل هاوسي إخوتا لقل خزبو كسكاري إخوتا لقل قومي إخوتا لقل همو خلقك نابع بوصي أول لحظة في غمر إخوة ديني قيان تاكو وفاتكي قورتري آمانت بو لقردنيا بباك ترين وجوان ترين شوازة ديني إخوة قيان بوي أم صحابة بالرزاة أفرميد هل صاب باني أواني كرد كوازور نزيق بون لخوي هروكو في غمر إخوة سبحان الله بو رقائي في غمر إخوة أواني كوا نزيق بون لخوي بان يعني كرد بشوازي كي نهيني بوم إسلاما بوي الكتاب كان يسير هاتوا فرميديا كم كسكوا تسليمي أبو بكر الصديق بو إمام عثمان بو بحكم أويك أوا أوش تاجر بو أوش باردار بلام كاتك باني كربو إسلام تسليمي بأبا بكر بو فرموي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله عبد الرحمن كرعوف كتاجر بو هور بور رقايا لسردسي أبا بكر الصديق تسليمي إسلام بو زبير كري عوام سعد كري بوقاس طلحي كري عبيد الله لقلتش النفري كترا لسردسي أبا بكر صديق تسليمي إسلام بون فصلوا وصدقوا دس يعني كده نيش والراس قوي خوان در بري برامبر أم دينا بوي مسلماني بريس أقر سيري صفاتي أبا بكري صديق بكي لويك واكا برايك بو لأخلاقيا كابرايك بو روخوش كابرايك بو روحسوك لناو خلقي خويا وكو ثقافة ومقامي لنسبة علمي نسبي قريشي همو يلابو وخلق كاني شاك دناسي كاميان خريتيايا وكاميان شريتيايا مركزي اجتماعي أبا بكري صديق وكاركي كابرايكي تاجربو وكابرايك بو لحسب نسب شا لناو قريشا وكو قياسي بكي بقبيلي بيغمري خوا بن مالي هاشمو بن مالي مخزومو بن مالي عديو بن مالا كانيتر تيرا كانيتر ضعيف ترين تيري بوا كوا بني تميم بوا بويا سبحان الله كاتب في غمر إخوة وفاة دكاو أبا بكر الصديق دبيد خليفة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبو سفيان وكل الروايات هاتوا دليل كاتك كأو قيادي مسلمان كو ددسي فرموي ما بال هذه الأمر في أذل حي من قريش شون دبيت أم خلافتا أم أمرا أم أمرا وتقيادي بشرية دواي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كوفاة ذكر شون دبي بدرية دس كابراك كوان ناو قومك يا قومك يزور ضعيفة في أذل حي من قريش لناو قريشا قياسي كي بقبيلة غانتر قبيلة كي أبا بكر صديق زور قبيلة كي ضعيف بوا بلام أما إسلامه ومرتي هيش كسيك نبوه أما بيغمراتي بوه خواي قورا جل في علا كالسيري عبدكاني كدوه أم محمد نازداري هالبجار دوه سيري الصحابة كان شي كدوه أم الصحابة نازداراني كدو تيارو يا وربو أم بيغمرا نازدارا وسردارو سروري هرهم يانش أبا بكري صديقة بويا بچن فرمو ديكو بچن إشارتك إشارت بواكات كدواي من دبيت بيغم دبيت أبا بكري صديق خلصيت بمكارا بويا إسلام ملكي هيش كسيك نية فضلك لا إخوة دراو تهركسيك خواي قورجة اللي في علابة تقديري خوي كردويتي بوية مسلماناني بريز أم صحابة بريزكا تكوا دسي كرد دعوة كردن لسر دسي سبحان الله خواي قورجة بركاتي زوري لسر دسي نوان أوانشي كوا لسر دسي إسلامون هرهموي قياديبون هرهموي لدوائية قرسائي أم دينك وتسرشاني أوان لبركوا خلقي دناسي خبريك زوري هبو أي زاني شون لقى خلقا قصاءكات بويا مسلماناني بريز أما درجي قوريتي أبو أو كساني كوا داعين بورقاي في غمر صلى الله عليه وسلم خواي قولا فرمي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بويا خلكي ضلي هيا هر ضليكش بو ضليك يتر بو أوي كوا داخلي دروازكي بي قفلي خوي هيا داعش أو كسي كوا باني خلدك أبو إسلام أمريكي عظيمة والله إيش كاريك نية بقد كاري داعي لا يخواي قولي برز بيت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بلام لقين دين جاندن كجورة ترين نعمة إخوائي أبو خالكي دبيت زور رحيم بيت دبيت زور أخلاق الجهن بيت دبيت زور صادق بيت دبيت بس شاوت لأسمان بس سيري خالكيش نكي بوي كوا كاري قري لسر سينجي مقابل بكي لسر ضلي مقابل بكي شكم تو الدين دلي كلامي إخوائي كلامي بيغمر إخوائي صلى الله عليه وسلم هردو جان عزيزا هردو جان ناس دارا وهردو جان بركات إخوائي هي بس أولا توزيك صدق ذهبيت لقين دني دينا إلا مقابلك إن شاء الله تعالى تسليم دبيت بويا الله كان أجر نائب لي درجة أم درجة يقف في خويه أم درجة كليلي خويه أجر كلك الدوزية أو كات الزور بأستاني داخلي درجة دبيت زور مهمة إنساني داعي خاصة الأخلاق لمسالي الصدق لمسالي الحكمة لمسالي بزي رحم إلا برقاي في غمرها بروا عليه الصلاة والسلام ورب الرقاي أم صحابانا بروا بويا مسلماناني برس لسدسي أبا بكري صديق خلقه زور مسلمان بو وأقربيته السيري أو قبائل أنا بكين يمن لبركوا وقتك كما ناو كانيان لبداية دعوية زيات الله شستو سي الصحابة تسليم في غمر إخوة دبن تسليم إسلام دبن وكبنا مالي بني هاشم وكبنا مالي بني شمس بني عبد المطلب بن مالي مخزوم بن مالي تميم بن مالي بني عدي قبيلة إمام عمر بن مالي زهرة بن مالي سهم بن مالي جمح بن مالي بني أسد بن مالي بن عامر وبن مالي كيزوري تر غير أمانة وكو عبد الله كوري مسعود له ذيل وكو أبو ذر غفاري لغفار وكو خلقي كيتر لدروي شاري مكة أمانة لبداية دعوية التسليم إسلام بونو هاتنا ناو دينك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بويا مسلماناني بريض أملها مو قبائل كان فقير هجاريان دولة منيان لبداية دعوية زيات لم شستو سي الصحابة تسليمي أم دين بون بون بردي أساسي أم دينة ولم مرحلة شاء إن شاء الله تعالى شوني تلا بحسكين دوري آفرد دوري كي زور كاري يريبوا أوانيك ومسلمان بون لآفرتكان وكو خديجة وكو أسماء وكو خلقكي آفرتي زور دوري قوريان هبوا بال فشبون بوها وسركي يان بو براكي يان بو بوبكي بو قاندني أم دينة يكيك لو علاماتانو نيشاني تايبة من دياني أم مرحلة السمة السادسة وتعلامة ششم بحسي صلاة كراوة بويا مسلماناني بريز هش مرحلة لجياني في غمري خواتي فرنبوة إلا نيجي تايكر دوها وكو بني حق دي جريتوا كوركيزيك زور مهمة قوتك الروحي زور عظيم بو أو صحابانا لبداية دعوة كوا دينيان قاندوا بخلق إخوان ناو قريشا أفرميت لسروي شاري مكة لمنطقة عقبة جبريل هاته خزمة يغمر عليه الصلاة والسلام بزدستي بمشتي داي بزوية كان يكتقيوه دليل جبرائيل دزنيجي قرد بيغمري خواش تماشاي أوي كرد لدوايا دزنيجي قرد أو جار جبريل إمامتي بو بيغمري خواكر عليه الصلاة والسلام لدواي جبريل ونيجي كرد فيري نيجي كرد بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتي قرايا وبو مال دايشي إمان داران باندقا خديجة فرميت أمام بيه وتراوة بيش أوشي كوان نيش فرز بيت لشوي إسراء ومعراج هيش مرحلة يقنبو حتى مرحلة النهينية كان إلا بيغمر لقل صحابة كان نيش يان كدوه بلان بنهيني ببالقش يشك لبلغ كان أمية أفرميت نيش دس نيش جي كرد دايش إيمان داراني فير كرد لدوائية بيغمر إخوة إمامتي كرد بو دايش إيمان داران لبشتي ونيش جي كرد وحتى كو أندي ألا ألي علم هاتو بحسي أوادا كان كوا بيغمر إخوة كاتي كاتي نيش بوايا الروج بناو شعاب كاني مكة واتا بناو دولة كاني مكة بناو شاخ كاني مكة لقل إمامي عليا لقل خلقي كتلا لوياكا بسري ونيش جيان دا كرد إنجار دا قرانا وبوما بوي إمامي علي لقولك هاتوا يفرمو صليت لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا بيش أوي كوا خلقين يشكات بحوت روج من يجم كرت لبروي كوا لمال بيغمري خوابو علي صلاة والسلام هل بردم دسي بيغمري خوابو على إمام علي هل بروردي دسي خوشي بو على إمام علي رضا ورحمة إخوائي دي بيت بلغي كتر كتشون يشكراوا يان بلغير كتر چون قريش هواش هواش دزاني دينيك هيا بيغمر إخوة حرقية بيدكات لقال مجموعة صحابية هلا قناغي نهينيك مسلماناني بريس بيش أوي كوا بيغمر إخوة أم دينة بدا بقي قريشة إعلانك لسر كيبي صفا خلقك بو لس قريشة حسي كدوك كوا حرقية يواهي خاصة أبو طالب وإمام عباس كهردو جان مامي بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام بن بلغانا أفرميت بيش أوي كوا قريش خبري أم دين بزانيت يان قومك بيغمر صلى الله عليه وسلم خلقك هبو بنابي أم أشخاصانا زيدي كري عمر كري نفيل ورقي كري نوفل أمي كري أبي الصلت أأمانا عبادتك إخوايا ذكر لسر ديني إبراهيم شكيا هبو بخواكان قريش وكلات عزاو أو بتانيك وقريدي برستيت بويا قريش هر حركيكي لقل بيغمر أبي بني آيا بتشوني بوغار حراب وبقرانوي يان لوي كوا حركيكي لقل صحابة كان ببنيايا وايد زاني أم دين أقر دين أقر دين كتازي محمد هاورديتي هروكو أماني باشماوي إبراهيم كوا عبادتي خوادكا لسر دين إبراهيم وتداخلي أموري تجارته سياسة قريش ناكن وي قريش ناعترسان لو حركية بقرا قريش زياتر لمسي نفراء ترسان چون كم أمان بأشكرا شكي خويان دردبري برامبر أمبتانا بوي لو قناغي نهينية قريش زياتر لما ندرسان نكلة تنظيمة كي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم چون كم أشكرا نبوا بلام كاتك إعلاني كرتنا أو كاتب هموش يوازيك أو كاتب آسمي آقري برامبر بيغمبر إخوان قرت صلى الله عليه وسلم حتى ويان كلا آخر لحظة يا كوتشكات أولا وقتي خويا إن شاء الله تعالى إما بحسي أو ما أنكر كواقو ناغي نيوش أم قناغن نيوش دكراتي أقسيري قصكاني قرآن بكري مسلماناني بريس بزانم خواي قوري برامر مساشي دفرمي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أها وأقم الصلاة لذكري يا موسى دواي أوي كوا بوا بيغمر يا موسى نيش بك بوي كوا يادي من بكي خواي قولا فرمي بوي كوا يادم كي عبادتم بكي دائما من لسر زمان بم نيش بك فأقم الصلاة شون كم قورترين معين بوا بيغمران وبشن كوري بيغمران نيجا بوي لم أمتا أمتي إسلام توروري بينجار خواي قولا جل في علا بريداء بان الدكات بوي كوا يادي كي حكمتي خويه والله انا بحسي
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير ودوربري

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دوي بانك. دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم. باشان بليه

0: بن لكاتي خوي اما تو دز بكار بن وريا بن لكاتي خوي اما تو دز بكار بن
1: فندر وبنجي بزاج في جليب الرادير بميل كثير والاخوة ويردو نزاب اخوان بميل كثير والاخوة ويردو نزاب اخوان

0: بدون زاب اخوانا فمال كثير الاخوه بدون زاب اخوانا فمال كثير الاخوه بدون زاب اخوانا فمال كثير الاخوه بدون زاب اخوانا
1: توب بإخوايا أخوة عذاب ما لزر هالقرى يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بالدرقايتو دق ما بقيت أنا عرشيتو إخوايا مشاو فرميسكي أنا بيهو بيدنك يا الله
2: دنجي إسلام دنجي إسلام
3: نیوان نیوان زان زان ایمان اما بحثی سیره دکین مجال اولیه کوایس بحثی خوب کین کوا بو ام پنجاره بو ام پنجاره تو دبی بروته بران بر خوای گورا بروته لقای خوا پنج فرضن یوش بگی بیش گره سنت کاله بو ام نیوجا بچی بلگیک پیغمبر خوا دیکت علی صلوات والسلام لگ صحابه کانا بدزیوا سری امر روایتک گلک امام احمد روایتی دکات افرمیت بیشک لو تاجرانی کوا رفيق إمام عباس بو كناوي عفيفي كنديبو لشام وهاتبو لو شاري مكة بو تجارت بلام كاتك داخل شاري مكة دبو برشاري إمام عباسي ذكرت لبريكوا أوش تاجربو رفيقي أوبو أفرمي يشيق لسفركانيا داخل شاري مكة دبيت بداية دعوية بداية ويكوا في غمري خواه تغزى إسلامي هاوردوا بنهني دعوة دكات أفرمي لمالي إمام عباسا لما لي امام عباس ام تاجر شاوي دكويت بيغمر اخوا وخديجه وامام علي كهرسي شان را وستاون نشدكن بيغمر اخوا بيشوانا امام علي وخديجه لدواوه وكم اموم يكنوش عندك بو تاجرك عفيفك انديكاتك شاوي دكويت ام حركه شتي زور سيربيرك دينيكي اواتا يساكا اخلاق قريش ام النبوه وامشي واز حركاتنا قريش النبوه بو بسر سرمان روكات امام عباس بيدليت فسأل التاجر العباس عنهم فقال له مالكين أم حركاتك يديك بوي أفرمي إمام عباس بيفرمو هذا ابن أخي دسي دريش كربو إمام علي فرمي أما برازاما ودستي بو بيغمري خواش دريش كت صلى الله عليه وسلم فرمي وهذا ابن أخي ويشير إلى رسول الله فرمي أمشيان برازاما بلام أميان دليت من بيغمرم وأوشيان خيزانيتي وهذه زوجته وإن هذا أعميان كم حمد صلى الله عليه وسلم يزعم أن الله يكلمه من السماء قراري أودد أوي إعلان كرده وكواخوا لآسمان ولا غلا أقصدك ووالله سيند أخوة إمام عباس ووالله ما أعلم على ظهر الأرض أحد على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاث رواه أحمد بسند صحيح والله هيج كسيك النابين من سر أم دين غيري أمس نفرة كبيغمري خوايا لقال خيزانيا لقال إمام علي أو جابوي كوا قصك توكم بوتان دليل سبحان الله أم تاجرة كم حركات دبينيو كدزانيا أم بيغمري خوايا أوش أموزايتي وأوش خيزانيتي درواتوا دوالي كوا تجارتك لقال معاملي لقال إمام عباس تواوكا درواتوا بولاتي خوي مسلمانان أفرميت سيري أقصك سيري أمر روايتك سيري أم حدثك إنساني مسلمان بقى قداري بيت أم إسلامشان عزيزة أم إسلامشان ناس دارة أفرميت دواي زياد لبيستال أم تاجر جاري كتر قراية وبناو شاري مكة تروك الروي نيزاني أم دينة چي بسرعتيت أم شخصانة چي بسرعتيت أم دينة سر أكويت سر ناكويت أفرميت كاتيك داخل شاري مكة دبيني سيركا شاري مكة دواي فتح مكة هاتو توا خبرك زور عظيم رويداوا دين سركوتوا بيغمري خوا سركوتوا صحاب سركوتوا مكة بتبرستيتي أنا ماوا بويا كاتك داخل شهر دبيش تكي زور سرسرمان دبينير راستوغو هوار دكابو عباس دلي كمالي عباس بيبشان دادات دي بن بلاي إمامي عباس باوشي بيه دكاكا ورفيقتي فرميه شتكي زور الغريب لبشارة دبينم هو چي رويداوا لبشارة چي حدثيك رويداوا أم شاروان أبو من هاتم بيش كان صالة بيش ساكا أو كات إمام عباس بيدا ليد لياتا لياتا كان صالة بيش ساكا كهاتي لما الله كيمنا بيغمري خوات بني كان يوجيه كل لقل إمامي عليك وتم وانهر جان برازاي منن أو شان خيزاني أو يانا أو يان دليا من بيغمري خوام فرمي بلي فرمي أو الدين خوا سري خست أم شارة استاكا هموي مسلمانا استاكا منش مسلمانا ديني أو محمدك برازاما استاكا سركوت بيام إخوة سركوت أو دينة سركوت دلي ألا وياك سبحان الله مقصدم أم قصيه بوي أو كسي كوا مسلمان وبي غمر إخوانا وسنيتي مسلمان وإسلامنا ودليتي وبرنامجي بي غمر إخواي هالقردوا باء قداري خوي بيد أو قورترين شرفي ورقدوا لا إخواه قورترين عزتي ورقدوا قورترين وناس دارين رقاي ورقدوا قورترين مدالي لا إخواه ورقدوا أقدار بيت خوي ومنالي قومك سكاري لسر أم دينا ثابت بن سير كأم مسلمان شي دليتي وكاتي كمسلمان دبيت أفرميت لسر دستي إمامي عباس أم تاج لك وكناي عتيتي كندية مسلمان دبيت أفرميت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول لك تردليت مقصد أميانا أسد دخوات تاريخ مهمة ميجو زور مهمة زور قرنقة تمني أوي ذكر فرمي لو أن الله هداني لو كاتي كوايا كم جار محمدا بيني لو أن الله هداني لكنت رابعا في الإسلام أو عفيفي كندي شوارمين كس أبو لسر ديني بيغمر صلى الله عليه وسلم أقل لو لحظات من تسليني بيغمر بوايا أول تاريخا ناو بهتايا كبوترا بيغمر إخواو إمامي علي خديجة نابي عفيفي كندي شوارمين ناو أبو لإسلاما فلا مقدر إخواه أبو ألو لحظات تشوفكم أو هدفي تجارد بو أو حركاتش حركاتك يسير بولاي اهتمامي بينا ده بويا دواي ويكوا مسلمان بو حسرت بو دخوات دفرمي أقر مسلمان بوايا أو لحظات أو ناوة كم دواء شوارة من نابو لغل بيغمر إخوايا عليه الصلاة والسلام بلام إستاكا هم أمة إسلام بو بلام هر تسليمي بيغمر إخوابو عليه الصلاة والسلام إخواي قور جل في علا شرفي رسالتي دواء أوشو مسلمان بو شرفي إسلام بو نكي بويا بم روايته در أكويت كأمان نيجي عندك بلام نيجي كبني هني بو يان لمالي خويا بو يان لمال ما مكان يان بو ويان لدولكاني شاري مكة لسريو شاري مكة بويا الروايات كتير هاتوا عشان وقت كمان كما دليل روجي كان أبو طالب مامي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيني يعني لقى إمامي علي كوريا بناو دولكيا درون فقال رسول الله بفيغمري فرمي يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به أم دين الشيء كواتو قرتو الدين يخوت وريت تسري أم دين الشيء كتهاودتا دلي بفيغمري إخواش فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي هيمامة أما الدين إخوايا أما الدين ملائكيتي أما الدين بفيغمرياني بيشويتي أما الدين إبراهيم من بود دين إخواي قول جل في علا كراومة بفيغمر بو عباد وتوش هيمامة بيش هموك سيك حقد بسرمه وهي كوا نصيحته دعوي خمد لقلابك أم بو أمر رقايا وتوش هاي ماما حقت رواية بيش هموك سيك باني من بكي جوابي من بدي تو تسليمي أمدي نبيد فرموي من نات وانا مواد لديني عبد المطلب بيرم بلام ولكن لا يخصص إليك شيء تكره ما بقيت بلام تا ماو من دنيايا هرشتك كوا آزار بقينة تو ريت لي بقريت بهشي ويك تا من ما ممكن لكش قبول لك يعني وات الدين يخد بقينا وهر هاتوا روكات إمامي علي كوريا فرمي أي بني ما هذا الذي أراك أنت عليه فرمي أمام تلسر تشي دين يشيتو من آواد دقريم لقل أم محمد بلاو دولة كاني مكايا ديو دروي أفرمي للروايات هاتوا فرمي أوشفتي هي باوا فزعموا أنه قال له في ودباو كبريز آمنت برسول الله من إيمان ببي غمر إخوها ودوا عليه الصلاة والسلام وصدقت بما جاء به وأويكوا أم بي غمرها ورديتي إيمان بيها ودوا براز قمها ودوا وأو قرآن كرتوة ناود الله وصليت معه لله ولقل أم محمد ناز دارا يجم كربو خواي قورا واتبعته انجار من يشكم لواني كوا خم كرد شوان كودي بي غمر صلى الله عليه وسلم دليء عبد المط عبد أبو طالبش دوائي كوا جويل في غمري خوا قد لك رهي قرد ركرد إمامي علي فرمي أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فألزم ما دام بانقد بو دكاد بو أم خيرا ما دام بانقد دكا بو رقاي شاكا فألزم توش بيقرا توش دستي محمد بقرا وحتاكو من ماوم نايا لم يجكسك زرتان تبقيني بو يا مسلمان أم ظاهرية كوانا قريشا هبو أم نيجا كوا هندي لقريش ايزاني كوا ام حركاته هيا بلام ام حركاته لبرأوي كوا زري لقريش ناعدا ري لزعامة قريش ناعقر لتجارة قريش ناعقر وما دام ام الدين يكاوكو عقيدة وربجيريا للدلابيت لميشكابيت تداخلي خلشينكات بدأ لما صالحي أم جورة جور جوراني كوا سر جوراني كوا لخريشة هبون ينزل هزي أو زمان كوا هبوا أو أكاد أوانش تداخل ينناكر ناترسان بويا كوقتك لا قناكري وقتك حركة بدينكي وقتك باني خلنكي وكو حركة كدن بو أم إسلامة وكو جمجولنكي تأثيرنكي بسر كومل قايا وكاتا كومل قاش لاقت ناكاد هرواهات وسبحان الله أوان الديانزاني مادم أم دين الدينيكا هش بيندي بالشؤوني جياني خلقية ونية لسياسة تداخلناكا لاقتصاد تداخلناكا لتربية تداخلناكا أوانش بهش شويك نأترسان لم دينة بويا وين دانزاني أمانش وكو أواني زيدو أمي كري أبي سلطو ورقي كري نوفل عبادتي إخوادكا بكيف خويا وكدليل عبادتي إخوادك إلى مال إخوتا تحري أما تداخلي خلقي بكي بهش شويك هو لتقبل ناخريت إما إن شاء الله تعالى مسلماني برز ليراك لولك وقتك نما بردوام دبين أبمشي وازا بيغمري إخوة لقناغيني هنية قورترين ركيزة نيجي بمشي وازا ذكر لدرجي دهاتوا بحول إخوتي إخوالي قوري إن شاء الله تعالى بردوام دبين لستر تايبت مديكاني أم مرحلة كتشون تشوني تشكراوة لم مرحلة نهدي أمسي صالة ليرد وسطم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بارزان خوشوستان ايما بلن لبرنامج رابردو باسي او قمانا ما كرتك بريتيبو لويك ردكرنوي بشكي قرنك لسنتي في غنبر دولود اخوالي السربي اويش او فرمودانا كأصليا نيه لقرآن بيروس كفيدة قتري انكار استقلالية السنة للتشريع كاما جمع بيكر قتمان يكك لا مهمة ووظيفة السنة برامبر قرآن بيروس او يكا تشريع نوي احكامي زيادة كالسنة في غنبر دوليد اخوالي السربي هاتبا اگر چي لقرآنش باس نكرابي كأما يكك لوظيفة كان السنة في غنبر دوليد اخوالي السربي وجمهور الزانيان بلين اتفاقيا لسر ام وظيفة هي كبالي سنة في غنبر دوليد اخوالي السربي دكري حكمك نوي بهنتن اگر چي لقرآنش باس نكرابي بلام او قمانا لسر اوية كتنية وظيفة سنة برامبر قرآن فيروز بريتية لا بيانو تفسيرو تفصيلو تخصيصو تقييدو او بابتانيك او احكامانيك اصليا هي لقرآن فيروز. اما بلن لبرنامج رابردو عندك خال اما جمع فكر بورد دانوي ام قمانا ولم برنامجها ردي هندك لو بلغانا دينا وكأوان بلين أماجي بيدكن كأمانة دبن ببلغة لسرعويك ناكرتن أو حكم نويانا حكم زيادانا بتشريعو بدين حساب بكري لبراوات شمك هرشتك دبي لقرآن دا هبي إيك لو بلغانا كدلين خواي قورة دفرميت إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله كبتفسيري خوان بلين أما قصي خواي خواي قورة دفرميت حكم تنياي خواي تواتناكرتن حكمك لسنة دا بها تبيت وإما بحكم شرعي وبوحي وبدين وبتشريع حسابي لقلبكين برزان إما شون ردي أم قمانا يعني ردي أم بلقية بدينوا وكو بلين بيشوتريش يعني باس ما انكردوا كبداخة ويعني قرفتي أم جورة بير كرنوانا وأم طاقمانا أويك كاتك آياتك يعني دقك يعني تنانت حديثك دينن أوان يعني يكم ناقرنا وبو تفسيري راستي أم آياتا يعني شرحي أم حديثة للآن قورة زانياني بسبور لو باروة بلكو بتفسيري خوان بتفسيرك زور بلن سادة وزور براشكاوي تفسيرك كان ببيتي قاشنو فهمي خوان وبتايبتي كهول ددن بيقنجينن لقل أو بيروراي خوانيان هي بيش وقت بوي ليرا براستي يعني دبينين زوربي او تفسير هلانا كلبو دقة شرعية كان دكن لو يعني شيوية بلين ستشاوي قرتوان او شاوية كا يعني بتراندني آيتك لمنظومي قشتي آيتكاني تري قرآن بيروز درهناني آيتك قرآن وشي كرنوو تفسير كردني ام آيتا بجيا لقل همو آيتكاني تري كبيشو باشي أم آياتا كبيدا قتري سياقي خطاب سياقي آياتا كان أحوال ملابسات تنانات سبب نزول زور زانست هي زور بابت هي هيواندي با تفسيري أم آياتان هي ناكرتن أتو آياتك دربيني لكوي قشتي آياتا كانتر بل كل إراء دربيني نك آياتك بشك لآياتك

دوسيه وشيك لآياتك تتدري بني وتفسيري بكي بو تفسيريك حتما توشي هلا دبي لتقاشني أم آياتا يعني أما سرچاوي زور لهلا كاني أوانا براستي كاتي كتفسيري هلا دكن لبو دقك شرعي لبو آياتك قرآن لبو فرموديكي بيغمبر درود إخوائي لسربي خو إما أقابين تماشي سياقي أم آياتا بكين أم آياتا لتشي بوارك ولا تشي صورتك بعسي چدك پیشتر و پاشوتر چی هاتو خطابك و موضوعك بابتك چی ها او وقتی بو من درکوی که ام آیتا به هیچ شوازك لدور و نزیك و پیوندی بو تفسیر حلیانیه که اوان بو لگدانه و حلیانیه که اوان لگددنه و بوی برزان ایما اگر آیتك پیش ام آیتا و او آیتی که ام بشل آیتك تیده هاتو و بخوینه و او جابو من درکوی که بابتك چی و باز چی دکه طبعا لسورة أنعام آياتي 56 كبيش أم آياتي وآياتي 57 كهرخودي أم آياتي بلام أما بشك لا آياتك إن الحكم إلا لله خواهي قوردة فرميشي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أما جارك خطاب لقل في غنبرة دولود خوالي سربي أي محمد أتو بيانبلي بچي أما خطاب لقل چي أي محمد تو لقل چي قصدك أم قصيال بو چي بو ببرويان بو مشركة كان قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله فيهم بلي من نهيم لكرا وقد غكرا وبو من كمن كسك ببرستم غير خواي قورا قل لا أتبع أهواءكم من بشوين هواء آرزوي إيوا ناكوم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين من أوكاتا قمرادا بم وريه ذات بزرك قل إني على بينة من ربي فيانبلي من لسر ريبازك الزور رونو راشكاو راست يعني دروم قل إني على بينة من ربي ومن شاك دزانم أو فيامي خواي قوريك من لسريما وكذبتم به ما عندي بلام إيه وبدرو دزانن أو فياميك من بو إيه ومهناوا ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله هاليرا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين يعني ليرا كافر كان چيان دكر دعوان دكرت لا پیغمبر خواه درود خواه لسر بي ديان قد اگر تو راز دكيتو نردراوي خواه قوري تو پیغمبري فرمو با وإما لسر باطلين وإما قمراين وإما ببرواين ببلين كافرين فرمو دعواب كلا خوايكت با خواي قورا لأيما لناو ببا با عذابك زور سخت ما بدا ليرا خواي قورا فرمو تيام بلي ها؟ وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به او شتيك ايوا بلالي دكن او عذابيك ايوا دعوا دكن كبا بلا خواي قورا او عذابا بني تخارا و ايوا لناو ببا اما ايشي مني اما ايشي خوايا ام حكم ام برياره بدس مني ام برياره بدس خواي قوريا خوا دزاني كي ايوا مستحقي ام عذاب دبن حتما ايوا مستحقي ام سزايو ام عذاب دبن بلام اما من ناتوان بريار بدم ايوا فلدا كان لويك او عذاب خواي قورا بزوترين كات عذابتان بدتو لناوتان ببتنو و بلين فلدا كان بلام أما إيشي مني أما إيشي خوايا إن الحكم إلا لله أما إخوا بريالة ده خوا بزانا كيف باشا عذاب تام بدا لناو تام ببا أو وقتي نابي أتو داواب كي وخواي قورا ولامد بدتا ولو قات أما إيشي خوايا تو ناتواني فرس كي لسر خواي قورا زو أمس زايبو تام بنيري خو طبعا لا آياتي تريش يعني أما هلويستي كافران بو بيبروان بو لآيات تريش دبينين أوان داوان دا كلا في غمبر دوليد خوالي سربي أغر تراز دا كي بخواي قورا أو أسمانا بسر من دا بروخينيت يان برد ببارينيتنو لناوما ببا بو مثلا لسورة إسراء آياتي نوا تدو خواي قورا دا فرميت أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني يك لوانا دالي أغر تراز دا كي أغر تو في غمبر خواي نيردراوي خواي داوابك لخواي قورا با او اسمانه پارچه پارچه بکتنو با سر سر ایمه برو خینیتن
لا سورة أنفال آية 32 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ها ده يقول أجر تراستك يتو في غمبري إخواني إفدراوي إخواني دوابك لأخوائكات بأخوائي قورا بأخوا بباران يعني برد بباري نتن بباران لسسرمان يانش عذابك زور سخت بو إيما بنيري. أما أوان أو هذا أوان ذكر ده يقول طبعا بروان ندين أبا في غمبر دولي إخواني سلمي ده يقول تراستناكي أما وانيا أجر راز ده كيدي فرمو بأخوائي قورا لنا ما ببا بوي لير اخوي گورا ام خطابه بو پیغمبر درود خوای سربی که اتو کاتی که اون داوی یان پلدا کن لا دابزین سزاکه اتو چپکا پیام بلی بلی اما ایشی من نیه من ناتوانم بر یار لو بدم من ناتوانم ای و ناتوانم فرض بکن لسر خوای گورا که پللا دابزین سزاکه تام بکا کی خوای گورا ویستی لسر بو او کات عذاب تان ده او کات لنا او تان ده او کات سزا تان ده بوي برزان اما چفاي وندي باوه هيكا حكم دبي لقرآن بي نابي لسن نبي ظانا كاتي كتو دي آتاكان وكو خوي شيدك يوا كتو دي بپي سياقي آتاكان بپي خطابكا بپي ملابساتكا بپي هوكار دابزينكا يعني ربطي آتاكان دكي بپيشو دواوا يعني بلكو تنانت يعني مناسبة لنيوان سورتكان هي يعني علمي مناسبات العلوم قرآن مع علمك مناسبة لنيوان آيتكان بل كتنانت مناسبة لنيوان سورتكان يعني سورة ربطي هي بيواندي هي بسورة أويك لدواي خويد ربطي هي بسورة أويك بيش خوي هاتوا كواتا چون دكري أتو بشك لآيتك ببتشريني لآيتك داري بيني وبكيف خود تفسيري بكي بظانم چي أو تفسيري كردوا فرمو راي يكلا مفسرة معتبرة كان من بوبينن لسردم الصحابة وهتا إستا ككسك أم بوچوني هبي ككسك أم تفسيري كردبي كبلتن أم آياتيان أم بشلو آياتك خواهي قورد فرمت إن الحكم إلا لله ما بس في أويك إما حكم كدبي قرآن بي نقدبي سنبي دعاية برزان خالك يتر أجر قريمانة بلين أم آياتا بس أودك كوكو وأما جمع بيكر أم آياتا هيش بيوندي بهو بابتا وانية بابتك صدو هشتا درجة جاوزة لقل اوي كاوان باسي لودا بلام قريم انا اقر بلين ان الحكم الا لله ما بستي بي او حكمية كاحكام شرعية باشا ليرا خوخواي قورا ليرا فرموي ان الحكم الا لله ناي فرموا ان الحكم الا في القرآن خو اقر بوشي وزباتبو ان الحكم الا في القرآن يعني بهرحال لواني بلين يعني حقي كيان بدين بلين ام تفسيري ليور بقرين طبعا خو اگر بوشي وازج بهاتب هر معنوي اوانيه كحكم للسنه والناجله حتى تنانت اگر بوشي واز بهاتب ان الحكم الا في القران سنه شي دقرتوا بلام اصلا خوي يقول لي رفرموا ان الحكم الا لله وكباس ما كان بابتك اصلا جاوزه بلام فرزا قريمانه بابلين اما باسي او ما بدك باشا حكمي خوا ادي السنه شهر حكمي اخوانيه اخر قرفتك ليري اشكاليه كليري ككسك وابزانيتن أو أحكامانيك للسنة هاتوا أو حكمانيك في عمر صلى الله عليه وسلم هنايتي لفرمودكاني إتر بقسبي بكردوبي بتقريربي يعني أو حكمانا هيش بيواندي بخواوانية والعياذ بالله هيش بيواندي بدين بوحي وانية إخوانية هرشي حكمك هاتبي أما حكمي إخوايا إتر لقرآن هاتبي يعني لسنة في عمر دوليد إخواني السلبي هاتبي حكمي إخوايا هر كسك قناعات بو بكك سنش وحيه للان خواوه هاتوه كواتا چه جوازيهك ان الحكم الا لله چه لا قرآن ده هاتبي چه لا سنتي پیغمبر ده درود خواه السربي هاتبي بوي برز هنما يعني بلغيه كبراسي زور لاوازه وهيچ يعني بنماكي زانستينية يك لبلغة كانت تر برزان كحديثك دين نوا كواي أو حديثة بلقية لسر أوكا تنيا حكم دبيل قرآن واربجيري وناكرة سنة حكمك النوي بهنتن أوش أو حديثة ك بو صيغيها تو إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه من هشتك حرمناكم إلا أو شتيك خويك ورحرامي كردوا لكتابك يخوي قال إن لكتابك يخوي ما بس في قرآن
جارك بيش هموش تك أما حديثك لاوازة، حديثك ثابت نية ضعيفة صحيح نية، حديثك كمنقطعة بشراني تدا لسند حديثك، وكاتك حديثك يعني يكم مرج لما كان حديث صحيح تداني أو إيش مرج اتصال السندة كواتا جارك بيش هموش تك حديثك كضعيفة كلاوازة، أما إيشي بيناكريتن ورد كريتو وناكري بكريتا بلقال سر هيج حكمك. بوي إمامي شافعي إمامي بيهقي من رونيا كرتوا لري إمامي طاووس كحديث كان رواية كردوا بلام خود إمامي شافعي كروايته كده فرميت هذا الحديث منقطع منقطع بشرانا كواتا بشرا وكواتا حديثك ناكرت سودي لي وربجيلي بلام درزان حديثك ترهي طبعا هو حديثا من دوزي موا لبو أم لبو أو بلان فكرية أم طاقمانة أم بيرو بوشونانة يعني أم حديثة ضعيفة طالما حديثة كتر هي بهمان معناه أم حديثة مختلفة هي يعني زانهان رأي جوازيان لسرا هندك لزانهان في أنواع صحيحة هندك لزانهان في أنواع ضعيفة كأو أو أو بلقي أو النية يعني من بلين أم حديثة مدوزيتا ووكو بلقلو أوان أو جاجدي مردي بلقا كيدا دموا حديثة كتشياب ك سلمان فارسي ده جرتوا كسياري انكردو على پیغمبر دولد خوال سر بلا سر حكم هندك لا بلين يعني كرو پنيرو هندك لو خواردنانا فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم على ولام ده فرموي الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه كبي عمر صلى الله عليه وسلم فرموا حلال أويك على كتابك خواد هاتبي حرامش أويك على كتابك خواد هاتبي أجر خواي جورا حكمي اشتك باسي نكردبي كأما إيه وي عفو كردية وكدلن يعني أصل واي كح درست حلال الأصل في الأشياء الإباحة حديثك مختلف فيه هي هندك بيان صحيح بيان حسنة هندك بيان لاوازة طبعا دلن أواني كدلن حسنة لبرا وكا روايات سندي زور ابو يدلن في يعني دلن ام حديثة حسن بلام ليرا ايما دلن چيب دلن قريمانا ام حديثة صحيحة يعني حديثة كي خوش يعني كرديانا بلغة صحيحة ايا ام استدلالة جائزة يعني نخير زانا امام بيهقي دا فرميت دا فرميت ان صحت هذه فانما اراد فيما اوحى الله ان صحت طبعا صحيح نية بلام قريمانا اقر صحيح بو فإنما أراد فيما أوحى الله ثم إنما أوحى الله إليه نوعان أحدهما وحي يتلى والآخر وحي لا يتلى ده فرميت أجابيت الراس تجبي خواهي قولا ما بس في أوية أو حكميك لري وحي وهاتبي وحي جدو وحي موان هي وحي يتلى كقرآن ووحي لا يتلى كسنة بيغمبرة دولود خواهي لسربي أو جاء إمام بيهقي ده فرمي يعني تفسيري كتابة كتبة قشت جيرتر فرميت كتاب ما بستي في قرآنية كتاب قرآن وسنة ما بستي في دينة ودينش قرآن دا قرتوه وسنة إش دا قرتوه ابن حزمش بهمان شواز دا فرميت وهذا حديث مرسل إلا أن معناه صحيح دا فرميت حديثك مرسلة منقطعة بشراني تدا بل معناه كي صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الخبر بأنه لم يقل شيئا من عند نفسه بغير وحي من الله تعالى إليه وأحال بذلك على قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى ده فرميت في عمر صلى الله عليه وسلم لو فرمو ديا بيمان دالت كهيش قسيك أو الأخوية ونهنا وبلام لري وحي بل كل ري وحي وهنايتي بوي إخوائي قورد ده فرميت هر قسيكي فرموي بيت أو وحي بوي برزان يعني آخر خال كأما جابي بكم بو قسكردن لسال أنبال جهاب يعني براستي زور جي سرسورمانا كدبينين زور جار او بلين طاقمانا او بيروكانا كبلغي دهنوا يعني بلغك حديثة كشي حديثة كضعيفة وديكت بلغة بورد كرنوي حديث صحيح اخر اما باشا شون ده كريئة تخد حديث صحيح رد بكيوا بلاي لبروا شمك حكمك زيادة هنوا حديثة كأقر شي صحيح جبي للاي كوي قشتي زانايان يعني أتو بيك يا بلغل سر أوكا حديثي صحيح ردك يا با حديثي ضعيف أخر ناكرت أما تشمن هجك يعني بل كجار وهي والله حديثك موضوعة لا أصل له داندرا وهلبس راود بدرو
او كراوه كشي دبينين اذا كان بلغا بورات كنوي احاديث بخاري ومسلم اما براسي منهجك زور هلايا يعني هيج بنا مايك زانستينيه بو ام كاتمان تواب ان شاء الله ام بلين لا برنامج كان داتو زياتر قسل سر بلغا كان تري اوان دكين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: يعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خوشيستانم دابران بهوي مانج رمضان في روز رمضان ورويدا لنا درس كمان كدسما في كل درسي جيان سازي لخزمة بيرو بوشونو فكرة كاني زاناي فيا برز إمامي ماوردي كيشك زانا زور قورو دنيا قيشتو كاني مذهبي إمام الشافعي. كتابي أدب الدنيا والدين كتابي هزور نايابا شون إنساني مسلمان هول أداة ديني توك مبي أبي أواش هول بدا دنياي توك مبي شون هول أداة ديني ساز بي أبي هول بدا جياني شي ساز بي. لم كتاب نايابا بوي باس كردين ك لبشي دنيا كيا شون دنيا سازي بكين جيان سازي بكين. فرمو إنسان بطبع خوي مدنية بتنها ناتوان بجي أبي لغل إنسان كاني ترابي هموان بيك ودزباري يقدر أقرن إنجا جيان يان أرو. هل لم كتبا بيوتين إمامي ما وردي بشكي خود بجواني لدنيا ورقرة بشكي خود مدر دسي خلق شون دين داري خود بباشي أكي طاعتي خود بجواني أكي خواناسي خود بباشي أكي بهمان چشن دنيا داري شزور بجواني بك خوال بدا دنيا لدسي كافران وبيدينانا نبي لدسي خوتا بي ململانه كجنك لسر دنيا لروي اقتصاد و دنيا داري و كسي هي بهز بي بيوتين ك جيان چاك نابي أبي همو فردكان شاك بنو كومالغش باش بإنجا طاو الدنيا ركبه. فرموي صلاح الدنيا بالفرد والمجتمع أبي تاك تاكي فردكان شاك بن وكومالغاكش باش بن كسيك زور تاكي جبه بخيتنا وكومالغايكي خراب برو آراستيكي خراب أروا وكسي خراب بلنا وكومالغايكي باشا ورده ورده برو باشيت ليرو بيوتين كواجبه لسر إيما شون إصلاحي حالي خومنا كينو نفسي خومنا تربية داء دين أبيكم ولقا كمان فروديكي جوان وتوكميه بي إنجا جيان من أسوده بي إنجا فرموي حالي دنياي إنسان كان بشش خال بشش قاعدة بشش ياسات داء مزري بطواوي يكميان أقر خلقك الديني كيان هبي وشويني بكون جيان يان زور أهرام بي. أرزم كردن كزور كدياسة نامن الأولاتيك بلام لبروي دينك متبعها سيركي كومالي ياساي زور معنوي جي ياسا مادية كان أقريتو بن من الأولاتي خومانا كدين كاري غريك راستو خو بهزي هي أين في روزي إسلام أبيني لزور شوينا ياسا فراغي هي بلام دين جاقي قرتوتو بوي أبيني قنجيكي جوان باريق أدوزيتو تسليم يكاتو بخاونكي ببيئة ويسلطة ودى صلاتك وسرية وهبي أو الديني متبعك بحالي بيو أنا برو أخلاق برز دوام دانا فرموي قاعدي تشاكبوني جيانو سازبوني كومالغا بواء بي سلطانك قاهيرو بهيس هبي لكوا سلطانك بهيس هبو حاكمو ودى صلات داريك بهيس هبو جياني إنسان كان زور أرامو أسوداء بي. إنجا فرموي سيهم دانا عدلي زور قشتي كهمو فرد كان بقريتو عينا بهمان تشن أبيتا ماي أويكا إنسان كان زور هزب أرامي بكن وهزب قشب كان وحاليان زوزر باجبو جيانيان زوزر سازبي. شوارمين دانا فرموي أجر أمنو آسايشي كي قشتجير هبي أمنك عام هبي همو خلقي لجيري إسراحتك أرام أبيتو مرتاح أبي مثلا اي اسايشي قشتي لهمو ولاتيكا لهمو جاقيكا بحالي حياتي انسانا كان زور قرنج. لمثلا اي امني عاما فرموي بياوك داني ايشي اكرت وتي اي هاوار دان ايشا كشتني دان ايشا زوزو الزحمة هج ازارك نيبا اندازي
0: يعني أزاري دان نار حد بك سكوت طلع كسيش عقل بيوت وتي والله يهرشي داء هي وهرشي بلا هي لسر زي هم بأزارة بس إيه ما إنسان أجا سر ما بيش الله إن بخوال لسر إيش خراب ترني دان ما بيش الله دان إيش خراب ترني قاس ما بيش الله إن قاس إيش خراب ترني كي لا شه مو ساخ أبي كهيج إيش إيش كتيان أبي أمنك قشتيل لا شه أبي کسی که لاشی ساغه و درونیش ساغه هر دو کی پیک و کسیر اکی اینجا هست به آرامی اکا کمالگش به همان چشنه کمالگه هست که اگر لهموله یا نکان و گشگیر انسان کان آرام نبن درک با او امن عام و با و نکن که جیانیم بر آراسته کی باش جو بی با لهر ولاته که لهر جگای که امن تکه چه آسایشی گشتی تکه چه إنسان كان هزب قلقي أكن هزب نامرتاحي أكن أميني لحال مالي خويان هسيان بظلم كرت أميني لشياني خويان والحال هري كلم قاعدة أنك تيكشو جياني إنسان كان تيكشو وتقاعدية كم كعرزي كردين فرموي أو يك الدين كبه وخلق شياني كبه دوم سلطاني كبه سبه سهم عدالته كي قشتيها بي تشوارم آسايشي كي قشتيها بي لمسائل أسايشي قشتيا بالنسبة إنسان و تصور كان أجر إنسان سيد جواني كان ناو مصيبتك أنك إسراحدناك بوي الله يبرسيار يعني كد لأيو ليوسف عليه السلام وتي عن أي هاوار بو أرجي برا كان ظلم يعني لكردي وتي عن خستنا وبيري وتي واز لو بيرن ألو كاتي كمن يعني خستنا وبيرك و ای وو بیر لونا کنه لطفی خواهد شنید و لگل ما لنا بیره که چون لگل ما هت خوار و نا بیره که وی لنا مصیبت کانت لجیانا همیشه سری لانه ایجابی کانی نا مصیبت کان وی ای مکان کات باسی جیان سازی اکن ما بس من اونی انسان توشی هیچ مصیبت نبی انسان توشی مصیبت ابی بلام لجیر عدالت توشی مصیبت بی لجیر امنی گشتیا توشی مصیبت بی آزارکی زوزر کمه چون کاملش تیتر ابینه معاني تر أبينا رحمتي تر أبينا بويل إسلام زور قرنجي بكفالتي اجتماعي درا دي قد أدي مثلا خوش رسمان أفرمي صلى الله عليه وآله وسلم نان كان بو مالي فلانكا سوك مصيبتيا لقوما لبناي مصيبتك هاوكاري جيبو أمالا بوي وردور دا پشت يشكاوي الركاتو كأو زور قرنجي لمسالي كومالغايا اگر أم هزا بيكا ونبي نه ترقد نه انسان بچوار مصیبت ویران ابه بس کاتی هر مصیبتی یه تری و کاملا کزیان بدمیو حزب آرامشی تعبت اکاجری و کسی که فقیره خلقی جن بدمیو و کسی که نخوش خلقی جن بدمیو و ایل اسلام دی خدای کبران نخوش که هم خلقیت سردانیک مردو که امره هر خوی آجایلی نیه کاتی از آن شور را و کفن کرا و قبری و حاضر کرا یعنی ارکی کی زور قرض نکرد سر اوشانی او مالا حزب آرام أهرامي كتابات أكن بوي إنسان دائما لكاتي مصيبة كان لأمني قشتيا راسي أبي سيدي أولا أنا كاكا أخوة جل جلاله داروي ليك لتقول لبناي مصيبة كان كوم الله رحمتي ودانا بين جميل قاعدة كأما قشمين تخزمتي لم كتب بيروزا أويك أفرمي خصب دارين أويك جيان صوز بيت يعني چی جیان ساز بود؟ ما وردی فکر که اوها افرمین لدوشتا رسق بو انسان کان زیاده که لدوشتا یکم کلو پلکان خویان دست کون دوم رگی کسابت هبید ام دوشتا وها اکا که او اولات زور لروی اقتصادی و زور لپیشو بید زور آرام بید حال و جیان سازی خلق زور زور مرتاح بید یعنی سی ودی قد بدن لحریم کرسانی اما حرچی تو دست که بلام هلی کار دنیا، بشکل بشکان نقصانه وی خلق سیره که آسوده دنیا. همیشه انسان با چی حزب و آسوده و نعمتی شینی جیان و صوزی و جوانی و جمالی جیان اکا با دوشته. لایک طوابیش تکان دزگیری ببه، لایکی تریش، طوابی کاری که و های دزگیر که بتوانه اوشتانه دزگیری خوی که. بوی امر رو اگر انسانیت دی خد بده ایل خطری که زور گوره لوی که زور من دو ابه اوشتانه که پیویسته تی دسی نک یعنی برو اکن جیان برو آراسته ای که وها سریع ارو تو فریانه اگر فریانه که اشتکان تفره بده ایسه که من هی تلفزيون الرشوة سبيل لما لو دان هذا مجبور بوي فره بدي هل نازعي تشيش لك بارشي بونا كرديت شتي كتير هذا شو يعني بره كردو استجم موبايل وشتاني كلما لو أنا مويا فره أدرين حتى أما يكبر دي من أبي الرجل الرجل كاكاروا فره با شكا يسمى مجبور بوي صوتن بقات لا إيو أما يكن زيكا كمو بس اللي جيهانا ما يكي زيركاتو لأنه أم بنايا لسوتك ما يقدا أن لا يترطاو تؤلر وقصاك أو خوي صوتك مهما كان كذب رأيك يا شباب أندازي خوي وقورشي أكا وأشي دابا جوي هميان هيز بوناك كاروان خريكي جهازك بلوسر ورأيكي كاو دنجي من زياكا وكمكا خوي رأيكي أكا وترتيبيك كابو بي أماش فريبين أوش فريبين بويا كأعظم خصبي دار أميك ما وردي باسي أكا أويا هموشتا كان دستبر ببوتو لجهانا وهلي كاريش بأساني دسكي بوي أوشتانا دسجيركي بوي أم رحمتي خوال لما وصى سعيد النورسي بي فرمي أم الزمنا زمني كريتشيتي لهم إنسان كان بوي تكريتشي لا تودي قد بدن فريانا كري أو إيش طاوكي دانية تريتا بش أو يتر طاوكي دانية تريتا كاتي قزان عمر الطاو لبيناوي أم آلتانا هر كوت كرده وكوت هيتش شي إسفادي نو شكا بيشتر أيانود أيانود مدة تشتر يعني ثوريكي معرفي قورتر دس بيئكا كجي بيانجا إسا كان لو درتو وصين جي شرش قيشتا جي شرش قيشتا يمان لجي شوارا جيهان برو قران كاري زور قورة أروا وإيمش جار بجار كمتر بچوك أبينو لبينا شكا بويا بويا بويا جيهان سازي يعني إيمة تصوري أو بكين بلين والا كاك إيمة المانوية دولتيكي مسلمان دروس كين أبي الطواوي اشتكان أبو خالق دابين كذب الطواوي كاريش أبو خالق دابين كذب أم دوانا هردوكي دو جمسري أساسين أما لا سياسة كان أم بياو سياسة هجرية 1600 سال بيج استأو أفر من جيان أوقات شبر جيان كاتي ساز أبي أم حالته أبي للاو كومال جاي الطواو بي دا كتابي لهردو بارك وش لباري أويك إنسان همو كلو بلكان اوي كبيوستي دسيب كباسان نار حد نبي لس دسكوتني تبير كرو كبيوسي بجنن بيودسنك او كو دول افريقيا شن نار حد ابي با بارشه بي سوديكني يعني دوستك تشوبو اي وستم خرمان بو بكر اي زور بيرم كدو اي خرمان ني اي هجدر روج من مشك مجهول بو تلفونات ماكل حتى بر خرمان بو هاد لري بحر ودواء تبري وشكان ودواء بغلاخ وهتا قشتلا اي توزك اي خرما كشك هاتب او انا قرمالي يا بخري وخساره تشتكت دزناك ببارش اي بارن بيو بلا مشتك اي اميس خورني شي زور غوريان بدل خوم بوساس كما ينم توان اگر نبو رون نبو شت نبو اي تو تصور كا اشتكن به ببارش به سوديني لعينن كانت اشتكان ها مو يهبي سوكو كردستان شي تيوي يا شي تبي بيهني يهني بلام كبارن ابو سيولن ابو بدس خلق وعينن قرفتك وعمر بن عبد العزيز رضى الله رحمته خيل دو او هي يعني مؤمني شي ايمان داري دولمنت كسي كي تقي دولمنت كفلسفي ما ورديه لقال كسي كي هجاري بابلين بأخوانا سيجبين أأم دوانا كاميان دنيايان طاو طبعا دولمانا كدنياي طاو دنيا سازي بو أميان طاو ترى أميك دين أمري بأيما كدو أميا بو يا عمري كور عبد العزيز رضا رحمة خالي بأن أميك نسيبو أبو موسى أشعري فرموي أجر هركسي كاد داوي قرزي ليك دي سير أجر خاواني بنمالا بو خاواني باربو بيدر قرزك بيدر أجر خاواني أم دوانا نبو بحذره وبيدرس كاحتمال انه هنا توبوت هذا مش سري صرم لما فمي او كسيك خاوني نسب حسبك الروينيه بركه تربو هنا تو او كسي شي خاوني مال بيسي مال خلقنيه يشكي خوي تو بركه تبو هنا تو او يتر بركه تبو هنا تو بو يا ابي لا سر او هنا دابني شرط وشروط ومرجي لس دابني كشون بركه تبو بجارته ولا كيا وشون مزان قوتي دانوي هي يانا لرياتك افهم بيوت عفوا عمر يكون عبد العزيز نعمر يكون الخطاب بيوت الله لا نعمك يا ابو موسى اگر كسي كي هجر هات قد قرزنا ديت بيدري بارك بو خوي شكون ناي هنا تو ناتواني بيان هل بيدري بو خوي تو هلا اول ابو يقول هبارج نبي او یک زنی دولمانده اینجا حساباتانه ایلگا لابده که او دنیا سازی بو انسان کن چون دسته بره او شوازه دسته بره بکر تقواشی هبه دولماندیشی هبه افرمی هنده لسلف صالح فرمویانا اینی وجدت خیر الدنیا والآخره فی التقا والغنا جانا حچی چاکی دنیا و آخرته لدوشتا بینی مانا کوبوته لخواناسیا او همو آخرته و دسته بره والغنا لدولماني ووتيانا وشر الدنيا في الفجور والفقر مشر الدنيا وآخرة لتشيكو وتو إنسان فجورك تجاوزك لحدود يخو وفقيريش لم دوانا وسرچا واقر بو يزور قريقا كاتك جياني خلق ساز أبي دولتي مسلمان هاتبي لاني فقري خلقي بركر بيتو لاني فقيري خلقي بركر بيتو ويبين إمام عمر رضي الله عنه خوي لي بفلسفة كي خوي لصالي مجاعية نادسي خلق ببره إيش قد دولة نيتواني وا به مش تبو أمانة دستبركة فقير كي أن نهي عليه بو عقوبة كشي أني مهش إيش قد دولة كاتي أتوان عقوبة دانة كا إيش تكاني بو جيب جيب كردبن كارا كاني بو كردبن زور بابتي ترمان هي حتى لمسألة جن هنان بو جنجة وأحكام كاني ودولة إسلامي أجر هيبو كان واجب لسريكا نهي الله جنجا كان ببيها وسلم منه وكش كان ببيها وسلم منه هم يعني أو كترتيبك أما كارك إلا كارك يعني دولة شو كفقر كألين فقر وتصورنا كإنسان تنها فقر السقبة فقر الجنس فقر الصحة فقر هم وش هم ولا أنا كان قريت مسائل خصبو بابلين صوزاي جيان هم لمكاسب وهم لمواد كسابت الدسكي وكلو كل الدسكي أفرم هر يشب لما ندوشتن كبيكا وبستراون بهشي وازليك جيانابنا الله أقر بيتو كارو كسابت نبي إنسانك فقير أقر مواد ديج نبي إنسانك فقيرك ما صالح الكريم مدرس باسي زماني قراني أكا صالح قراني قورا الله پاره او، ولی من بهیش شوازه تو از گنوم دزگیری تو نه او، نه نکد دز نه. الله باید زور کرد ادبینی کسی مردوه پارس پیله گرفتنیت، ولی من لبرسام بود. پارس پیله که هیسوده کیله ور نگه تو پارس پیله که زیو ولو کات. لبرو انسان هدو آشتانی دزگیر بیه اینجا قاعده پنجمیت دی که عیشی که خوشو جانكي آرام روتيك قاعدة ششم كور أم جاني إما تنهب ما نسهز نابي بلي والله سلطان كبيتر إما جباشا بينو دين متبع بباشا بين يا عدلي كي قشتيها بي يا أمن يا أو بابتك هي جيان زور قورئك أوش هواي قوري يعني أمتي إسلامي يكب لشتكاني كأمرو لدستي داو هواي قوري أملي زور قوري لإنسانا كانا انسان كان زور جوره اك همو انسان كه خو خلقي كدو بو زمينه و زمنك الو زمين و زمانه ابي فكره كاني لو زمين و زمانه جوره تر زياتر بن انجا قشاك انجا ورده ورده فكري جوره تر ابي و اروا افرم تصورك عمري همو انسان كم تر لو هيوانك حياتي همو انسان قصر زيه تر هيوا كان اغور اسا مسلمان كي إغوري بينا للصينة همو بيري لا أويك ظلم الصيني لسلاتش يتبير لش نترناك أو لو حالته ولو نارحته إمجل كردستان بينا تنها بير من لوي والله معاشي كرك بيك بدري مثلا تبير ناسب ولا يشتيتر شكا جاري مشغولي أوي ورا مثلا بتقول لأفريقيا مسلمانك بينا بلا تشيك أتوي تشيبكي شون بكي على بس أوان دمها بيمنع لكم لبرسة النمر حتى وكو بتوان مثلا إيش زياتر كم بتوان خزمتي بدينة كم كم جاري ماسا الشيزاد بو يكرامو أيو قنجيك زور داعيكي قوربو التنزانيا أيو بيومو تشيتي وتي والله بس دو رقم همو هوايتي بس دو رقم دو خد دو رقم وشي تي والله إيكي كان جليكي جواني بي لبرأ كم أكرمو لبركم بوي أقل لقل كافران أقسم كل جلكار ندرب جليك جوان لو دوج مكابريك بي أكرم دنقم ناقة اوان شهم كابران بيك قصه كانون تنها ودوشتم هوايه رميه طول دوشتم باندازي زمينيتو فكره جورتره وجاري وجنجك ابيني تنها بيد لمزغوتك خويا كات بيد لشوار مسلمانه كاتو كبيك وانا بتا حرام شوار سلامت من دين ما يتتا مسلمانه تري ابيني سرزويه وابيني باندازي جوري زانست فكره جور ابي اعمالت جور ابي دوشت هي ابي اجما ليبي امال اماني امال اماني يعني خياله هي وفرخ شيء خيال شتيك هيك هو كارغني هو كان لبردستاني هاد بخيال الري بلام هيوا او ايش اللي صار كردو ادواته كان حاضر كردو هكا وردو دكارك جيبا جيك كسي كي زور فقير هيك كارو كسابرناك لما لو دانش تو خوتو همو دقيق خيالاتك كأم دولمتني كسي سرزيو بارا بخشو خيالا هر ام كسا فقيرة لناو بازارا ايشكا با اميديوي بتا دولمتني كسو بارا بخشو اوين املي هي هيواني بزا ميكا بالي ليو تو خوتو امين تنها خيالي هي لشرع خيال من هي بلا امالكا زور گرنگا افرمي لك هر كومال قايكا او امال فسيحة نبي او هي واقشتي و قورانا نبي كسرزوي داگير كا ولاتك قورانا نبي اهرامش بخلقي نبي نمونه موبايله كانو بوينانو كلمالو نامنه لو اسيبت انقستي ليك لدستاد فيوزناكا بقري ساعات شركة شركة تاوكو ناوي نفركة دوزيتو فلانكس اوكي خوي ليو ارو اوكي اوش ليو هرواي علي اوكي دسوي اكي وقصة كنده قالي باشا صوتك توجه با صوتك ايجيني تمام يبت زيرك اما بوچي اما خو باشا اسما ياري بي اكين اما ابي جيان بيستي بويك لمش درچه سريع تربي كاتكي جيان برو سريع تر الرو كسي كاتو بيري كلوتو سريع تريكا بوشي وازا كسي كتر سريع تريكا بنو اشتر حتى وكو امال قوره تربي دولت قوره تربي بير كانوا ولا زماني هارون الرشيد عباسي كانا دولتي مسلمانان جيشت أستي كيوا هاتن هرشي علم هي لسرزبيا همون ترجمة عربي ما شو علم أنا بو ترجمة عربي توبير كرو علمي فلكيات علمي منطقة علمي الطب علم هرشيش لم سرزبيا كسي حتى تشيرو كو داستانا كان همون ترجمة كل لو ديمنا ونازم شو همون لو زمانا هو ترجمة كرو ألف ليلة والليلة همون هي زمان عباسي كان بو ترجمة كرو أمان تصورك أمالي أم دولة أوان دقوريا هارون الرشيد سيري هورك عليه هورك لكو أباري ببار يا أباري الراس توقو بس دولة مسلمان أو إسفاده لا يا لغير دولة مسلمان خراج باجك هورك بو كو أراي ببار سيريو أمالي قورك سيري استشك مثلا أمالي أما چند بچو بو يا دنيا من سازنا بي اگر هوا من قورنا بي كوتا خالتي كباسي اكا حتى وكو هوا من قورتر بي جيان من آرام تره تو بيت ظلمي كي بچوك دائما خريكي قران كاريبي لظلمي كي بچوك زوشتي قورت لدس داوا جاري وهي انسان شتي كي بچوك مشغولي اكا فتنة عبد الرحمن كوري اشعاث لو تارك ودرجي باسم كريو زور حافظ قرآن وعالمي قورة قورة هبون كأن فتنة دسيان بيكر امان بس حجاجي ان ابيني ظلمي اكل هامو عالم اسلامي ان ابيني شركيان برپا كرت 8 سالي خيال كوت نشان عبد الرحمن كوري اشعص دوائي تيه قيشتم برا رچي من امتي سامة همو دواخس بهوي حجاجة و چوار ظلمي اكرت او همو اشتمان نأبيني اشتكاني پشتي حجاج من نأبيني دي تصور ك امرو اما اما لچ استيك لم امل فسيحا يعني چنك بير من قوري چنك فكر من قوري ايا فكر من او ندى قوري مروفاياتي رزقار كين يان تنها اسل بيدي كي بشوكا جارك نمونا مهنا وكو مالا جنج تم ازان بوشي بيري اما سليم نيا اما مسلمان امر وكو ايا پنجاكز دار من لبا تو بير كرو پنجاكز لا يكاتا دار لبا تو چيك فريا كي دسي والي بكي يك دو دار بجاري تو كم تري بركي هر اونا فريا كي بير لو ناكي تو باشا كي هي هاني اماني داوكا دار لمن بدن هو كاري أما شيء أمانة دار لمن أدم فريا وانا كي فريا كي بس دار بجريته أمره ما أومن لهذا لعالم إسلامي بس فريا أكمل لو أر والله نفر قرآن سوتان أكينا الله فرتنا هاوش تكمل لبيرة ستولة بينايو والله نفر اشتركاك جان قصي شكدو بيتشواني شريعته هما مشغول كان بمشتانو أو هم دارن برمانك أما نعم دار بجرن أما نعم دار بجرن مولانا رحمة خويلة أفرمي سير كان سكر أجر بردي تي أجري بلاماري بردكنا رك بلاماري وكسايا كبردكي تي أجرت على حتى صيّك أو أن دير شيء أزاني أي إيمان العالم الإسلامي فكر ما تشونا أو أعمال جورة شنيك فرماشتك هي موضوع على الأمل رحمة من الله لأمتي أمل رحمة خويا بأمتك أفرم أجر بها تايو رحمة أم أملنا بوا هيوانا بوا دايك قد شيرين أداب من الله كي بلام هيواي زور من الله كي شيري أداد كز داريك نأتان هواي هيك أم دار اللي بخويا وشكان اللي بخويا إني جو باخي دروسك ومال دروسك أسألتو بير كانوا بانجا صلى الله وبير شم مالك يهلب جهي ما بيتو هما تخت كردتو دنك يا جرما بي آن جور دولة تخت كينو فلمك ديواري وهو أهوانا بانا تختي كنا لند تقارير سريع عقلك أأمة ديوارا ماشين ديوارك بارك الله دائم تسيري أو زمانك سيري أم زمانك كابو أم كسه أجر هيوا نبوايا لو يكمل من على كاني سودي لي ورجل أوهم جهدي وشيك أوهم ناراحتي أزان أو ديوارا بتشاني كرا وأزان شيء بردي هنا وفقير شيء قريان قرت وتدور الدائن وتري وسابق لو كري كارو دايش مك شغل لي دلعب دي بير كرو اگر امال نبو هي وكان نبو نخرجيان هم اوستا بو رحمتي خو لما وردي بي افرمي حالي خلق جياني خلق بمش ششاكبي علي بلام كم زمن هي هر ششكه تندسك كم زمن هي ديني متبع وسلطاني قاهر وعدل شامل وعدل امن عام خصم دار وامل شي فسيح وانا زور كم هي هر زمنك برق لمانا ضعيف أبي لا وازبي لو شيء هرش شك شيء هبي بلام بكمي سلطانك هي قاهرة بلام قاهرة كي أو الدنيا دينك هي متبعة بلام كم عدلك هي بلام شامل نية أمنك هي بلام عام نية لا يشتروك خصبك كلوبل هي كسابت نية هي وكان هن أدواته هي وكان نين بوي أفرم أجر أمش شكوبنا وبيكوا رج إروك بهجدوا بالنسبة خلك مسلمان وأبي خلك مسلمان كاربو دولتي كان أمش شريت يعني أبي كاربو دولتي كان دروسي كان كدين تيا زو سرور بي سلطان مسلمان زور بهيز بي عدلي كي زور شامل تيا بي كافر ومنافقش بقلتو عدالتك أسايشي كي زور قوري تيا بي كافر أمين بي لحالي خوي مسلمان و كارو كسابتو همو أوانيك إنسان بيوستي أما ذكرى بي وهي ويلا وكان يزور قورة بي زو بربلاو بي حتى وكو بتوان سرزوي زندو كانو او دان كان اما نيك عرزم كردن بنسبة كو ملغو او هاي فكري ايمي مسلمان بو الدنيا داري من و دولت داري من بو شوازه يعني اما لوو چه بير كينو بلن باشه غنجك جارك بي علي مثلا علي كاكا اگر تو دولتي مسلمانان دروس كرد چي اكا يكسا بير لأي و علي اشكا زيناي كرد داري لأي اشكا زيك دسي ابرو جا خوا حدود باشي كي بچوك أي بشكاني تر أي أمن عام أي مسألة خوش جزراني خلق همو أنا كاري توي لدولة مسلمان بويا جيان سازي إما بمعنى أكريوكو ما وردي ومن باسك لدواي جيان سازي يين سر أوي خومن شون ساسكين بنا وأم جيانا كما وردي بكم الله فصل أويش ما بباسك أمر أمن ذي كفايته دواءك إن ذاتي باكي بروت قال خوي لد أبارينا ولد ألالينا ورحمة بزيو وكرم خود بسر منا ببارن خوي جان عفو عافية خود بسر منا ببارن يا إلهي دواء دي أكين برحمة بزي خود رحمة كان يخود يا إلهي بسر أمكم ملقا مجتمع مسلمانا ببارن يا إلهي أم صلا نيك برو بير من دين إلهي بيان كرباش ترين صلا كان يجيان من يا إلهي أم صلا نيك برو بير من دين بيان كرا صالانك أمتي إسلامية هلسة وسرقة شكاني خوي يا رب العالمين خوي جاني داوان لي أكين بناوي جواند وصفتي برزة باسم عظمت كرمي خود بسلمان أبو بارن اگر چی ئێمە شایانی هەستانەوەی ئومەتەکە نەبین، یا الهی مان کەرە شایان یا رب العالمین، الهی هەموو شتێکمان لە نێوان پەنجەکانی تۆیە، تو خۆت دەرگەکانی خێر بەسەرمان بکەرەوە، تو خۆت بەرزمان کەرەوە لەناو کۆمەڵگە و موجتەماع یا رب العالمین. خوای گیان داوا لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و بەزەی خۆت، ڕەحمەت و بەزەی خۆت بەسەر ئەم وڵات و نیشتیمان و کوردستانی ئێمە ببارێنە یا رب العالمین. پیاوانی گەورە و پیاوانی هیممەت بەرز لە وڵاتی ئێمە، یا ئیلهی بکەرە کار بەدەست و بکەرە کەسانێک کە بتوانن ئەم وڵاتە بەرەو پێشەوە برن یا رب العالمین. خوای گیان لێت ئەپاڕێنەوە، لێت ئەلاڵێنەوە ڕەحمەتی خۆت، بەزەی خۆت، کەرمی خۆت، لێ خۆشبوونی خۆت بەسەر ئەم مەجلیسەمانە ببارێنە، ئەوانی کە متابەعەی دەرسەکانمان ئەکەن. یا ئیلهی ڕەحمەتی خۆت بەسەریانە ببارێنە. ئیلهی تۆ خۆت ئەزانی ئێمە حاجەمان زۆر زۆرە، ئەگەر گرفتێکمان هەیە بۆمان چارەسەر کە یا رب العالمین، ئەومان قەرزارە قەرزی سەرشانی سووکە، ئەومان کەم ڕزق ڕزقی حەڵاڵی زیادکە، ئەومان نەخۆشە یا ئیلهی شیفای وە بنێرە، ئەومان یا ئیلهی توشی ناڕەحەتیەک بووە ڕزگاریکە، ئەومان دەرونی نائارامە ئارامیکە، ئەومان ماڵی نائارامە ئارامیکە. یا ئیلهی داوا لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و بەزەی خۆت، بە جەماڵ و کەماڵی خۆت، بە جوانیەکانی خۆت یا رب العالمین هاوارت لێ ئەکەین. ئیلهی بەخوا ئەم عەبدانە کە هاتوونەتە حوزوری تۆ، هاتوون بەشداری ئەکەن لە کۆڕەکانی ذیکرا، تۆ خۆت ئەزانی یا ئیلهی ئەمانە هەر هەموویان دڵیان پڕە لە داوا، بەتایبەتی لەم زەمانە کە ژیانمان سازنێ داوامان زۆرە، یا ئیلهی بەخوا هەندێک جار شەر مەکەین داواکانمان بەرزکەینەوە. یا ئیلهی هانا بۆ لای تۆ ئەهێنین، تۆ خۆت ئەوەی کە پێویستمانە پێمان عەتاکە یا رب العالمین. یا ئیلهی ئەوەی بۆ دین و دنیامان باشە پێمان عەتاکە، سەرمان بەرزکە یا رب العالمین، دەرگای خێرمان بەسەرا بکەرەوە یا ئەکرەم الئەکرەمین. یا ئیلهی داوات لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە سیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەزەمت، دڵمان پڕە لە دوعا و داوا، تۆ خۆت دڵەکانت خەلق کردوین و ئاگات لە دڵەکانمانە هەیە، ئەوەی بۆ دین و دنیا ئەمان چاکە و سوودی لێ وەرەگرن پێمان عەتاکە یا رب العالمین، ئەوەی خراپە لێمانی دوور خەرەوە یا رب العالمین. خوای گیان داوات لێ ئەکەین بە گەورەی و ڕەحمەتی خۆت، بە بەزەیی خۆت، بە کەرەمی خۆت ئەم مەجلیسەمان بکەرە مەجلیسێکی بەرەکەت یا رب العالمین. یا ئیلهی ئەم مەجلیسە بەجێ نەهێڵن ئیلا لەسەر جەم گونەهمان بورابی، سەر جەم عەیبەکانتدا شارد بین، خوای عەیبەکانماندا بشارە. یا ئیلهی ئەمە هەڵەو کەم و کوڕیمان زۆرە، بەڵام هەمیشە سەیری ڕەحمەتی تۆ ئەکەین، بە ڕەحمەتی خۆت، بەزەیی خۆت، بە کەرەمی خۆت، خوای عەیبەکانماندا بشارە یا رب العالمین. ئیلهی داوات لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و کەرەمی خۆت، ئەوەی کە ئەمانوێ هەیە ئیلهی زمانمان نایکات و نایڵێ، ئەمانوێ بە زمانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم داوات لێ ئەکەین، وی هاوارت لێ ئەکەین. یا ئیلهی هەر شتێ بۆ دینمان، بۆ ژینمان چاکە، و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە هەموو عمری خۆی داوای لێ کردووی، ئێمەش داوات لێ ئەکەین و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم داوات لێ ئەکەین. وی هاوارت لێ ئەکەین یا ئیلهی هەر شتێ بۆ دینمان، بۆ ژینمان چاکە، و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە هەموو عمری خۆی

0: الأكرمين.
1: آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خوي قول لقناه من شو أجبوري وقال لمن خبوك يا ربي.

0: هر کسیک لئی و هستا لجیگا کیو پاشان گرایا و باسی جار بلیواری جلکی جیگا کی بسرد چون که نه زانید کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کود بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
0: بغمبري خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
1: سبحان الله سيو سيزار، الحمد لله سيو سيزار، والله أكبر سيو تهارزار. هر كسيك كاته كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باش تربوي لخزمتكار، پیوستی بخزمتكار نابت.
0: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابک شیو بله.
0: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمورد دخوينت فرمويتي اگر بمريد لسر فطرتي إسلامتي دمريد.
0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: پناد گرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله لسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وقال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي الدرياء وكفا كان يشبه لها مستيق ريسر زويدا